أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: الغالي عندك في السيارة زر البلس اللي يرفع الصوت. لا لا لا، مو عشان ترفع صوتي، أنا عندي لك سبب أحسن.
1: هيدا حكينا هيدا الكلام.
0: آه روقت. طيب غني يلا، ما حد يشوفك أنت لحالك في السيارة.
1: ينعال البعد ينعال الجفا.
0: شكلك تستحي.
2: أجل تعال غنيها معنا بصوت واحد في كوكاكولا أرينا.
1: أنت شريك قلبي شريك روحي وقلبي عحسابها.
2: نجوى كرم يوم 2 أكتوبر في كوكاكولا أرينا بتنظيم مومنتس إيفنتس وبقيادة المايسترو وليد فايت وبرعاية العربية 99. احجز تذكرتك الآن عبر بلاتينم ليست أو كوكاكولا أرينا ونشوف إذا صوتك في السيارة أحلى ولا مع آلاف الناس في الحفل.

0: صوت بلا صورة. دعت وزارتا العدل والداخلية والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ وجهات حكومية اتحادية عدة متعامليها إلى المساهمة الفاعلة في تطوير جودة الخدمات الحكومية، وذلك عبر منصاتها الرقمية.
1: شهد عام 2026 زخما في المبادرات والمشاريع الإنسانية الإماراتية، من الإغاثة العاجلة والاستجابة للأزمات إلى المشاريع التنموية المستدامة. ومن أبرز المبادرات حملة حد الحياة بهدف إنقاذ 5 ملايين طفل من الجوع حول العالم.
2: على الأرض حصدت شرطة دبي 51 جائزة في 2025، منها 12 عالمية، وتصنيف AAA+ في قوة سمعة الهوية المؤسسية.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARL.
3: محمد بن راشد يتكفل بعلاج الطفلة كاتيا المصابة بضمور العضلات الشوكية. القطاع العقاري في دبي ينجز 104 مشاريع بقيمة إجمالية تتجاوز 111 مليار درهم. انفجار يهز ريف إدلب، قتلى وجرحى بينهم أطفال.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية، مباشرة من شبكة ARN.
3: صباح الخير وأهلا بكم في أولى نشراتنا الإخبارية من مركز أخبار ARN، أقدمها لحضراتكم فاطمة الملة. نستهل النشر بهذا الخبر. وفي مكرمة إنسانية سامية تكفل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله بعلاج الطفلة الأردنية كاتيا أبو السعود المصابة بمرض ضمور العضلات الشوكي، وسيتم توفير العلاج للطفلة في مستشفى الجليلة بدبي. وتقدمت والدة الطفلة كاتيا ببالغ شكرها وامتنانها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم على اللفتة الإنسانية الكريمة والوقوف إلى جانب ابنتها ومنحها أملا بفرصة جديدة للحياة. واصل القطاع العقاري في دبي تسجيل مستويات قوية من النمو خلال النصف الأول من عام 2026، معززا مكانة الإمارة

0: بين أبرز الوجهات العالمية للاستثمار العقاري في ظل منظومة اقتصادية وتشريعية متكاملة تواصل استقطاب الاستثمارات من مختلف أنحاء العالم. ووفق بيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي، بلغ عدد المشاريع العقارية المنجزة 104 مشاريع مقارنة ب 75 مشروعا في النصف الأول من العام الماضي، بزيادة تجاوزت 38.7%، فيما ارتفعت القيمة الاستثمارية الإجمالية للمشاريع بما يتجاوز 111 مليار درهم مقابل 73 مليار درهم في النصف الأول من عام 2025، وبنسبة نمو 52%. سجلت جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم قفزة تاريخية في أعداد المتقدمين للمشاركة في دورتها 29 لعام 2027، حيث تلقت الجائزة مع اختتام فترة التسجيل 20,535 طلب مشاركة من 135 دولة في مختلف قارات العالم، لتستقطب بذلك المشاركة الدولية الأوسع في تاريخ الجوائز القرآنية. بهذا الخصوص تحدث لمركز أخبار ARN إبراهيم جاسم المنصوري مدير جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم بالإنابة.
1: استقبلت جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم أكثر من 20,500 طلب للمشاركة في الدورة 29 للجائزة، كانت من 135 دولة حول العالم. ستخضع بإذن الله جميع تلاوات المشاركين للتقييم من قبل لجنة تحكيم متخصصة. القراء وحفظة كتاب الله سبحانه وتعالى المتأهلين للمرحلة الثانية سيتم اختبارهم عن بعد في سبتمبر القادم. هذا العدد إن دل على شيء فإنما يدل على المكانة العالمية التي وصلت لها هذه الجائزة بدعم ورعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم راعي الجائزة حفظه الله. وبإذن الله سنواصل العمل للبحث عن أجمل صوت قرآني في العالم وتقديم دورة استثنائية تليق باسم دبي وبمكانة الجائزة.
2: الأخبار من شبكة ARN.
0: قتل 3 مدنيين وأصيب 6 آخرون بينهم أطفال في حصيلة أولية لانفجار وقع داخل منزل في قرية عين القصب قرب مدينة جسر الشغور بريف إدلب الغربي مساء أمس. وقال مدير مركز عمليات جسر الشغور في مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث علي اللري إن المعطيات الأولية تشير إلى أن الانفجار نجم عن مواد متفجرة تستخدم في صيد الأسماك كانت مخزنة داخل المنزل. ولا تزال فرق الدفاع المدني تعمل في الموقع وسط احتمال تغير حصيلة الضحايا مع استمرار عملية البحث والإنقاذ. أكد قائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي اليوم إنجاز عملية دمج المؤسسات الكردية المدنية والعسكرية في إطار مؤسسات الدولة السورية بعد نحو 8 أشهر من توقيعه اتفاقا بهذا الصدد مع الرئيس أحمد الشرع. قالت وزارة العدل الأمريكية اليوم إن السلطات القت القبض على امرأة من ولاية نيويورك ووجهت إليها اتهامات بالتخطيط لتنفيذ هجوم مستلهم من تنظيم داعش على مبنى الكابيتل وهو مقر حكومة الولاية في مدينة ألباني. وقال جون اي ازمرغ مساعد وزير العدل للأمن القومي إن اتهامات وجهت إلى جيسيكا بوي 35 عاما من سكان ألباني بالتخطيط لاستخدام عبوة ناسفة في مبنى كابيتل بهدف قتل مسؤولين حكوميين وإلحاق أكبر قدر ممكن من الدمار بالمبنى قبل توجه إلى مناطق يسيطر عليها تنظيم داعش في سوريا. وقالت وزارة العدل إن بوي ألقي القبض عليها أمس بعد أن حصلت على ما كانت تعتقد أنه عبوة ناسفة. ختاما، انتخب برلمان بنغلاديش اليوم القيادي بالحزب القومي الحاكم ميرزا فخر الإسلام رئيسا جديدا للبلاد، وأعلنت لجنة الانتخابات فوز فخر الإسلام 78 عاما بعد حصوله على 255 صوتا في الاقتراع الذي جرى في مبنى البرلمان بعد تغلبه على منافسه مرشح المعارضة الضابط السابق في الجيش أولي أحمد الذي حصل على 88 صوتا. ختام النشرة الإخبارية، ألقاكم في الجولة القادمة.
2: الأخبار من شبكة ARN إكسترا فايبس برعاية تطبيق الأنصاري للصرافة إكسترا فايبس.

0: البرتغالين.
1: فاكرين اللي حصل في اخر حفله للهضبه؟ التذاكر خلصت واللي ملحقش وفضل يتمنى لو كان هنا.
2: ولو كنت من المحظوظين اللي حضروها، استعد تعيش احساس اكبر، حفل اضخم واغاني جديده وذكريات حتضل معك.
1: بعد واحدة من أقوى حفلات العام الماضي، الهضبة عمرو دياب رجع دبي على مسرح كوكاكولا أرينا.
2: السبت 7 نوفمبر استعد لليلة كل طاقة وإحساس وأكبر هيتس وأغاني الألبوم الجديد.
3: الأحمر شكله عليك خطير وجنان خالص.
1: هنغني وهنرقص وهنعمل ذكريات جديدة في ليلة واحدة مع الهضبة.
3: وبتلك مش ناوي على حاجة،
2: ما تنسى احجز هلأ، اضمن مكانك قبل ما تخلص التذاكر.
1: احجزوا مكانكم دلوقتي من خلال موقع كوكاكولا أرينا أو platinumlist.net.
2: الحفل من تنظيم فان بوس إيفنتس
1: والراعي الإعلامي العربية 99. 7 نوفمبر هنغني مع الهضبة، لأن بعض الحفلات بنحضرها لكن حفلة الهضبة بنعيشها.

0: The Weeknd finally. على فكرة حلو هذا شعور إنه أول أسبوع أنت بتداوم بعد الإجازة وتحس الأسبوع
1: لك أسبوع بس.
0: تخيل.
1: لا
0: أنا حاسة الخمس أيام اللي مرقوا عن شغل خمس أشهر.
1: والله صراحة أنا أحس هذا الشيء, ما بالك أنت.
0: يعني حاسة إنه يعني الحمد لله هلا, بس إنه كان في إنجاز خيالي خلال هذا الأسبوع. ومن أهم الإنجازات تبعت هذا الأسبوع كانت مفاجآت السعيدة, بدنا نقول للمستمعة بلسم اللي صارت معنا. أهلا وسهلا بلسم, كيفك, شو أخبارك؟ أهلا وسهلا
1: بلسم, تشرفنا فيك. تفضل
0: بلسم, تفضلي. المذيعة الثالثة اليوم اللي رح تكون موجودة معنا ضمن أكيد الناس اللي سمعتنا خلال هالأسبوع. نعم. كان في عنا يوم المفاجآت السعيدة العالمي, وكنا عم نشوف مين حابين نحقق له حلمه بأنه يجي داوم معنا بأكسترا فايبس. فبلسم صارت معنا على الهواء. صبح الخير بلسم.
1: صباح الخير بلسم, منورتنا.
2: Thank you, merci على
0: حاجة حلمتي اليوم.
2: Excited.
0: والله حبيت الفايب.
1: هذا الانرجي اللي بيها
0: بلسم. أنت أصلا شو طبيعة شغلك؟
2: أنا أصلاً مهندسة.
0: أوكي.
2: بشتغل as a liaison architect. أنا مسؤولة عن إنه أنا أجيب الـ approvals وأعمل الـ discussions مع الـ authorities عشان الـ project ينزل بقى يتنفذ.
0: واو. أوكي. لا اليوم بدنا نحدد شخصية بلسم بالشو. إكسترا فايبس. لو بدك تصير مذيعة في يوم من الأيام, شو بتحسي الشخصية اللي بدها تكون على الهواء؟
2: غالباً هعمل دوشة كتير.
0: حلو. نموت في الدوشة. نموت في الدوشة. أوكي.
2: يعني أفتكر مرة في مكتب من المكاتب اللي أنا كنت شغالة فيها, كان اليوم اللي أنا مش باجي فيه في المكتب كان المكتب بيبقى هادي. فهم بيكون بيسألوا المكتب هادي ليه, أصلا بلسم مش مهورة
0: بلسم مش مداومة.
1: جوي
0: صح. حاسل الفايبس تبعتنا. yes. وفايبس ويكند يعني.
1: لا وأنا أعرف الإنسان في أول ساعة من البرنامج.
0: خلص بعرف كيف.
1: إذا أنت طافي يعني خلاص يعني ما تقدر. لا بس ما شاء الله بلسم من أول ساعة سيزوني.
0: بلسم خلال ساعتنا الأولى من إكسترا فايبس, الصراحة بما أنه أنت مهندسة ونسبة مهندسين خيالية بتسمعنا, امبارح الناس اللي بتكون تابعني على السوشيال ميديا شافت سؤال سألت أكتر بلد في العالم فيه مهندسين, مين بتتوقعي؟
2: أنا أعتقد الهند.
0: الهند.
1: أنا قلت الصين.
2: وممكن الصين برضو, بس أعتقد لأنه الهند تعدادها أكتر من الصين.
0: أنا رح أحكي لكم عدد المهندسين بالمقارنة بعدد السكان, يعني هي نسبة وتناسب. أوكي. مين أكتر بلد فيها؟ خلينا نشوف المستمعين على 404 ونكس رح أناقشكم أكتر بالموضوع. المهندسين عاملين مشاكل يوم يوم ومنتو مش عارف. شفت التواضع صح, ما قلنا البش مهندسة
1: البش مهندسة بلسم صح.
0: لا بليز عشان كريم ما ننسى
1: مهندسين, ولكن البرنامج حقها هيك.

0: رحلة الطريق الكبرى تقدمها لكم جامعة حمدان بن محمد الذكية. تعليم ذكي ومرن مصمم ليناسب حياتكم وطموحاتكم. برامج معتمدة في البكالوريوس والماجستير والدكتوراه، إلى جانب برامج التطوير المهني لبناء مهارات المستقبل في كل مرحلة من مسيرتكم. انضموا إلى مئات الآلاف من الدارسين الذين اختاروا التعلم الذكي. مستقبلكم يبدأ من هنا. اعرفوا المزيد.
1: جوائز بأكثر من 200 ألف درهم بانتظارك. حول أموالك الآن عبر تطبيق الأنصاري للصرافة وادخل السحب على جوائز نقدية مميزة يوميا وأسبوعيا وشهريا، بالإضافة إلى 100 ألف درهم جائزة كبرى. يسري العرض حتى 31 أكتوبر. تطبق الشروط والأحكام. الأنصاري للصرافة 60 عاما من النجاح والتميز. يقدم هاتف سامسونج جالكسي زي فولد 8 حملة لولو للعودة إلى المدرسة، العودة إلى السعادة، بدعم من ستيدلر ومابل وواي بلس وجيجيز وفلامينغو. عروض وخصومات مذهلة على جميع مستلزماتك المدرسية. أنفقوا 100 درهم واحصلوا على فرصة للفوز بجوائز بقيمة 100 ألف درهم، تشمل منح دراسية وأجهزة لوحية وسماعات رأس والعديد من الجوائز الأخرى المثيرة. سارعوا بزيارة أقرب متجر لولو إليكم أو تسوقوا عبر تطبيق لولو. لولو، حيث يأتي العالم للتسوق. حالة الطقس برعاية العربية للطيران.
2: درجة الحرارة وصلت ل 30 درجة مئوية في دبي والشارقة.
3: وفر أكثر مع العربية للطيران. سافر من الشارقة ابتداء من 449 درهم. احجز الآن عبر airarabia.com. تطبق الشروط والأحكام.

0: مين هي البلد اللي فيها أكبر عدد من المهندسين؟ خلينا نشوف المستمعين على 404. مين بعت لنا مسج؟ سعادة، سعاد أحمد سعادة I think.
1: صوت أحمد سعادة.
0: صوت العربي. صباح النور.
2: أكتر بلد الهند ويليها الصين.
0: بص الثقة بالنفس.
2: أنا ما أعتقد.
0: أعتقد أنا حسيت يعني حسيت بلش بثقة وبعدين قال على ما أعتقد. هلأ الصراحة منطقيا أنتوا لما حكيتوا بأنه ممكن يكون الهند أو الصين أو حتى في ناس كانت عم تحكي أنه ممكن يكونوا روسيا نتيجة العدد الكبير للسكان
1: منطقي يعني أكثر ناس موجودين بيطلع
0: طيب
1: منهم.
0: رح أقرب لكم الموضوع أكثر. البلد هي بلد عربي مش بلد أجنبي أو أوروبي.
1: كيف؟
0: بلد عربي أكبر عدد مهندسين فيها.
3: مصر مثلا؟
0: مصر هو يعني أكيد رح يروح عقل الواحد عام.
1: بس أكبر بلد فيه مهندسين في العالم هو بلد عربي؟
0: تخيل كومبيرينج لعدد السكان مقارنة بعدد السكان هو بلد عربي.
1: العب العب والله.
0: وانت توقعوا انت بتقولي مصر بلسم أو لا؟ لأنه مصر كله باش مهندس مهندس.
1: طيب قربي لنا في شمال أفريقيا ولا ميدل
0: إيست؟ لا ما تسألني هاي الأسئلة الجغرافية وتاريخ وما إحنا عم نسأل عن المهندس. اسأل المهندس لا تسألني أنا.
1: شو رأيك بس؟
3: إلا أنا مش عارفة أجبته أصلا. أنا بقولت مصر
1: مصر مصر
3: مصر
1: لأنه يعتبر كم في عدد مصر آخر مرة شيك 100 مليون كم صار كم
3: صرتوا حاجة كده تقريبا
0: صرتوا أكثر من 100 مليون ما شاء الله كمان
3: مش عارف كل 3 ثواني كم حد كده
0: ما شاء الله ما شاء الله.
1: مهندسين يطلعون دفعات.
0: البلد اللي رح أحكي لكم عنها فيها أكبر عدد من المهندسين بحسب التعداد الخاص بنقابة المهندسين في البلد هداك بقولوا لك كل 40 شخص بيناتهم مهندس. أنت متخيل كل 40 شخص بيناتهم مهندس؟ يعني عادي مثلا كل لمة العيلة الصغيرة اللي هم 40 واحد في بيناتهم مينيمم مهندس.
3: دي أكيد بلد عبقرية.
0: أنا أجي أحكي لك مثلا أنا مثلا عن عيلتي الصغيرة يعني مثلا بابا وماما 2 مهندسين. اكبر شوي اخواتي عنا 1 2 3 4 مهندسين. بنتي المهندس الخامس هذا لسه ما يعني ما
1: جمهورية هبة الشقيقة يعني فيها
0: هذا الأردن الشقيق المملكة الأردنية الهاشمية هي رقم 1 في العالم بعدد المهندسين. تخيل عندنا مهندس ما بين كل 40 شخص. فأنا صراحة أسقطت الدراسة على عيلتي قلت إيه
1: طلعت صحيحة
0: يعني كيف أنا ما طلعت
1: الأردن
0: تخيل
1: اللعب يا الأردن
0: والله شفت فكر إحنا ما عندنا مزح. بعدين اسمع الهندسة بدها معدل
1: المنسف جايب شغل
0: والهندسة بدها معدل. فإحنا كلنا متفقين على إنه زمان كان خلص في هذا كونسبت جبت معدل عالي حرام يا بتطلع دكتور يا بتطلع مهندس. أما إنك تطلع إشي تاني أو جرب
1: عار يا ستار
0: سيريسلي جرب إنك تطلع إشي تاني وشوف المجتمع شو رح يحكوا لك. أو حتى مثلا إنه قديش جبت بالثانوية العامة مثلا 95 فتت بزنس ليه؟
1: طب يعني مديك
0: إيش يعني
3: صح كان بيحصل فعلا
0: هو مش المشكلة هون. المشكلة إنه سوق العمل ما بقى قادر يسمع كلمة مهندس مش إنه بس يشوف المهندس يسمع كلمة مهندس.
1: ما هو هذا السؤال اللي أبي أطرحه. هل هذا المهندس صار مهندس عشان يبي يصير مهندس ولا صار مهندس عشان بابا وماما يبونه يصير مهندس؟
0: شوف ما أظن إنه بابا وماما يبونه يصير مهندس. بجوز قلت شوي هاي الفكرة بس هو كونسبت إنه حرام جبت معدل عالي كيف يعني ما أدرس أوكي. الطب مشواره كتير طويل. الصيدلة إذا ما كنت أنت بتعشقها كتير صعب دراستها. سو شو أقرب شيء للمعدلات العالية بحس إنه مهندس. بس رح أحكي لك شغلة تخصصات الهندسة تختلف. يعني عندك المهندس المدني عندك المهندس المعماري زي اليوم أنت موجود معنا بلسم كمهندسة معمارية. قديش تصعبتي للاقيتي شغل في مجال تخصصك؟
3: To be honest صراحة أنا اشتغلت أول ما تخرجت على طول
1: ما شاء الله
0: على الله. لا هي مش ضبطة للدراسة خليها تطلع
1: بس بلسم أنت دخلت المجال عشان تحبينا
3: جدا. أنا عايزة أقول لك أحلى أيام حياتي هي الفترة بتاعت الجامعة وما بعد الجامعة
1: سلام.
3: ولو تسألني إيه هي أكتر حاجة أنا بحبها في حياتي بعد بنتي هي شغلي حقيقي. أنا بعشق شغلي
0: ما أحلى. طب وأنت خرجت أي سنة؟
3: أنا 2009
0: 2009 يعني بتحسي بأنه هلأ لما بتقعدي مع ناس هلأ عم تتخرج أو مثلا خلينا آخر 5 سنين تخرجت قديه بالنسبة لإله كمهندس بأنه صعب أنه يلاقي شغل؟
3: ممكن بصي هقولك هو الماركت هنا في الإمارات عامة بيبقى محتاج حاجة من اتنين يا حد very experienced يا اما حد لسه فريش جراديويت.
0: يا الله كنت عم بحكي نفس الموضوع انا من يومين
3: بالضبط. فالان بتوين ده او الحد اللي ما عرفش ان هو من وقت ما اتخرج لحد ما وصل للسن اللي وصله انه يثبت نفسه وانه يحط سكيلز وانه لا في الاغلب مش هيلاقي فرصه كويسه.
0: طيب لو رجع فيك الزمن وانعطيتي فرصه انك تدرسي شيء غير الهندسه المعماريه شو بتدرسي؟
3: هيستوري.
0: ايه ده يا بقى تاريخ. تخيل
3: انا بحب اقرا وبحب اقرا في التاريخ قوي.
0: اها
3: واه لا كنت هحب ان انا
0: واو انترستينج.
1: انا مصدوم يا جماعه.
0: ليه من شو قول؟
1: رقم واحد سمعت بنتي. عندك بنت؟
3: عندي.
1: رقم اثنين 2009 متخرجه.
0: تخيل.
1: انا ليش احس انه يعني انك
0: انك مواليد امبارح.
1: ما شاء الله تبارك الرحمن يعني.
0: والله العظيم انا فكرتها مثلا انه 32 ماكسيموم. yes. هذا الماكسيموم.
3: لا انا السنه الجاي شهر 6 الجاي هحتفل بعيد ميلادي الأربعين.
0: ما شاء الله. طب نغني من هلا ولا بكير كثير؟ بحس شوي
3: لسه بدري.
0: لا لا يا اخي بدي اسال سؤال. انت يعني ضامنين انه السنه الجايه تكوني معنا على الهواء كضيفه؟ لا نستغل بقى كل نقطه موجوده. صح يلا كريم. هاب

0: هابي بيرثدي ان شاء الله العمر كله يا رب. عيد ميلادك الأربعين ما رح تنسي, رح نرجع هذا الفيديو نحط لك اياه
1: ان شاء الله
0: 1/6 كثير. يلا خليكم معنا متابعين بإكسترا فايبس مع هيبة وكريم وبلسم.

0: انا كنت حابه اتكلم عن موضوع لطيف كده امبارح لفت نظري على الانستغرام. هو مش امبارح بس, هو احنا بقالنا فتره بنشوف فيديوهات, مش عارفه شفتوها ولا لا, مامي كاتيا
1: طبعا اكيد كلنا شفناها.
0: للي ما يعرفش هي بنوته اردنيه عندها مشكله صحيه ما يعني, وانه عشان البنت تعيش بشكل صحي ومناسب يعني محتاجه تاخد حقنه, والحقنه دي بمبلغ وقدره. وللاسف هي مش موجوده في الاردن, والحقنه دي موجوده عندنا هنا في الامارات. وانه مامي كاتيا ربنا يبارك لها يا رب, هي عملت فيديو على انستغرام, لجأت لمستشفى الجليلة هنا في الامارات علشان ان هم يساعدوها في انها تاخد الحقنة. والحقيقة ان الموضوع وصل للشيخ محمد بن راشد, وكالعادة ما تأخر شيء, تاني يوم على طول لقينا مامي كاتيا بتصور فيديو وبتتكلم فيه انه اتواصلوا معاها وانها ان شاء الله بإذن الله هتوصل على الامارات وتاخد الحقنة, وان بنتها هتعيش بشكل صحي تماما.
1: يعني امبارح عن جد زي ما حكيتي بلسم, كان التأثر موجود على كافة وسائل التواصل الاجتماعي. قصة كاتيا بجوز كلنا لاحظناها بالفيديوهات اللي تم نشرها على السوشيال ميديا, وهي مصابة بمرض ضمور العضلات الشوكي.
0: مزبوط.
1: كلفة علاجها بتوصل ل 8.8 مليون درهم. فأي حدا يعني لما كانت أمها عم تطلع على الفيديو قالت إحنا لو ضلينا نشتغل ليل نهار لنقدر نجمع لها هذا المبلغ, ما عمرنا رح نقدر نتخيل إنه نجمع هذا المبلغ. فقالت إنه أنا اضطريت بإني أتوجه إلى أصحاب القلوب الرحيمة, الناس اللي هم معروفين, الشيوخ الإمارات معروفين بإنه سرعة استجابتهم لهيك نوع من الحالات. وصاحب سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم مبارح عن جد يعني هي كانت فرحة شعب كامل. حقيقة. العالم كله كان عم يحكي بإنه الحمد لله الحمد لله الحمد لله تم التكفل بعلاجها بمستشفى الجليلة. بحس إحنا كأمهات كمان بجوز بلسم
0: مزبوط.
1: الموضوع كتير كتير كتير كتير أثر فينا.
0: مزبوط.
1: كريم
2: إن شاء الله تقوم بالسلامة.
1: آمين يا ربي. آمين آمين. ما في أبشع من شعور العجز بالدنيا especially قدام أولادك, سواء يكونوا محتاجين شغلة وإنت ما تقدر تجيبها, أو موضوع المرض بشكل خاص اللي هو إنت خلص يعني واقف قدامهم بدك تنقذهم بس مش عارف من وين تبدأ, مش عارف وين بتروح يعني. فعن جد اليوم أنا بحكي بإنه قوة السوشيال ميديا بالتأثير صارت رهيبة. فالحمد لله الحمد لله الحمد لله الوجود التطور والتكنولوجيا بحياتنا لتوصل هالقصص بأسرع وقت, لأنه للأسف أحيانا بجوز سرعة أو عدم قدرة وصول القصة بالوقت المناسب ممكن أنه لا سمح الله تهدم حلم عليه كاملة. فالحمد لله يا كاتيا.
2: والتفاعل الإيجابي بقى. يعني أنا بأذكر نقطة مهمة كذلك, الجمهور يوم يتفاعل مع أشياء إيجابية زي كذا,
1: صح,
2: يوم يوصل الرسالة لأصحاب الشأن بأشياء زي كذا, التفاعل اللايك الشير على أشياء زي هذه المفروض تكون على أشياء إيجابية, على أشياء يكون مردودها لك أنت تفرح أنك عملت ريبوست ولا شيء للموضوع وتلقى الخبر هذا طالع.
1: وقدي هاي الأمور بتاخد معك وقت على السوشيال ميديا, ثواني ثواني بأنك تعمل لايك أو تعمل شير إذا القصة عن جد بتكون مؤثرة. لأنه كمان خلينا نحكي أنه كريم صارت ساحة السوشيال ميديا مليانة بالكثير من القصص, بس قديش منها عم بتكون حقيقية. ودائما نحكي بدولة الإمارات العربية المتحدة كل الأمور تتاخد بعين الاعتبار. إن شاء الله أنا بتمنى أنه كاتيا تكون قريبا معنا على هو 99 العربية لنحكي مع مامتها ونعرف تفاصيل أكثر عن قصتها.

0: فاتتك خطة شوبا 2080، هالعرض الاستثنائي من 20 ل 23 أغسطس رجع من جديد. ادفع 20% خلال الإنشاء و 80% عند الإنجاز بدبي وأم القوين، وبيشمل كل وحدات شوبا سنترال. زوروا معرض مبيعات شوبا هارتلاند وتحدثوا مع مستشارك العقاري أو تواصل مع وسيطك. تطبق الشروط والأحكام.
1: رحلة الطريق إلى حتى عادت من جديد على العربية 99. السبت 12 من سبتمبر سينطلق 400 مستمع محظوظ عبر طريق الجبال الساحرة إلى فندق جي اي حتى فورت الفخم. إفطار 5 نجوم، فعاليات عائلية ممتعة، وجوائز طوال الصباح، بالإضافة إلى ليلة إقامة فاخرة في فندق جي اي ليك فيو عند العودة إلى المدينة. والأجمل من ذلك، سيعود أحد المستمعين إلى منزله بجائزة نقدية قدرها 10,000 درهم. رحلة الطريق إلى حتى على العربية 99 بالتعاون مع الوثبة للتأمين، جامعة حمدان بن محمد الذكية، ولباس من الغرير.
2: أمي أنا جاهزة للمدرسة.
3: بهذه السرعة ما زلنا بحاجة إلى حذاء وحقيبة ظهر، وأثليتكو لديهم كل ما نحتاجه، والآن يمكننا الحصول على زوجين من الأحذية أو حقيبتي ظهر مقابل 399 درهما بالإضافة إلى هدية مجانية بقيمة 200 درهم. لديهم أيضا علامات مثل A6, سكيتشرز، أديداس، وهيرشل بلس، وأون، وهوكا، والمزيد.
2: الآن أنا جاهزة.
3: استعدوا للعودة إلى المدارس مع أثليتكو. حملوا تطبيق IV الآن. تطبق الشروط والأحكام.
4: بقول لك، ايه رايك الشهر الجاي نشتري بيت لينا بدل الايجار؟
5: خير، انت ورست ولا ايه؟
4: لا يا بنتي، بس مع كاسل ان كي نقدر نشتري بيت بالتقسيط، سواء تحت الانشاء او جاهز للاستلام، ومن اكبر المطورين زي دمعك عزيزي دانوب بنغاطي ونخيل، وقسطه ممكن يبقى قريب من اللي بندفعه ايجار كل شهر.
5: بجد؟
4: طبعا، ولو مش مصدقاني كلميهم على 800 كاسل واسالي بنفسك. كاسل اند كي، دبي بيتنا، يلا نلاقي لك بيت.
1: تسوق كل مستلزمات المدرسة الآن في كارفور لتحصل على فرصة للفوز ب 50,000 نقطة شير. تطبق الشروط والأحكام.
6: الساعة في استوديوهات العربية 99 وصلت ل 7:35.
1: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع رسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم. تطبق الشروط والأحكام.
0: الفليكسبيليتي بالشغل، بلسم كانت عم تحكي لنا عنها قد ايه الحمد لله مستمتعة في هذا المكان. في ناس اجمالا بشكل عام محظوظين، يعني وين ما بيروح بتلاقي رب العالمين يسر له اشخاص حلوين في مكان الشغل. انت من هدول الاشخاص بلسم؟
7: اه الحمد لله، حتى في حياتي عامه الحمد لله حظي في الناس حلو، يمكن شخص ولا شخصين في حياتي يعني. بس المجمل الحمد لله حظي في الناس حلو.
0: شو السر انه حظك بالناس حلو؟
7: مش عارف، بحس انه يمكن ماما بعد عيالي دعوه حلوه. يعني انا ماما كل يوم، صح هي دي الاجابه فعلا. انا ماما كل يوم الصبح فعلا بتدعي لي ربنا يحسن ما بين ايديكي ويوقف لك ولاد الحلال كل يوم. الحمد لله.
0: شو مره ثانيه الدعوه؟ اللهم ايه، الله
7: ربنا يحسن ما بين ايديكي ويوقف لك ولاد الحلال.
0: ما احلى الدعوه، ما شاء الله كريم. شو الدعوه اللي دائما هيك انت بتتذكر انه امك بتدعي لك اياها؟
8: ربنا يحسن ما بين ايديكي وشو؟
7: ويوقف لك انت ولاد الحلال.
8: ويوقف لك ويوقف لك تقريبا. هذا تشيت كود حقي، شفت؟ ارسل لامي
0: بس قوليها في كل دعوه. شوفي دعوه امك دائما تدعي لك اياها.
8: امي دائما تدعي لي تدعي لي تدعي لي. والله ما في دعوة معينة، يعني أنا دائما إذا في شيء حسويه على طول، فهمتي؟ FBI.
0: ما ركزي.
8: أنا قاعد أسوي شيء فلاني، يلا روحي
0: ركزي.
8: الله يعطيها العافية، والله كل ما أدخل بيت أطلع وهي قاعدة على السجادة بالمسبحة والقرآن ويلا.
0: بس ما في شيء دعوة بتضل إنه مثلا كريم فات، يا حبيبي يا كريم الله يرضى عليك يا ماما،
8: طلع كريم طلع امورك انت. الله يحفظك دائما، الله يستر عليك، اقول لها الستر يا امي.
0: ايوه ما احلاها.
7: طب خلينا نتجوز ولا حاجه،
8: بس الستر استر عليك.
0: خلينا نشوف المستمعين على 404. دعوه انت دائما بتحس انه هي هاي مثلا خلص لما بتسمعها بتذكرك بالوالدة. حبيت دعوتها كتير. على فكرة تعليقا على هذا الموضوع, كنت عم بشوف فيديو تقريبا من 3 ايام, عم بتقول اللي عم بتصور الفيديو هي بنت اردنية متجوزة تركي واخوها اردني ورح يتجوز تونسية واخوها الثالث اردني ورح يتجوز كأنه حدا من السعودية. فهي بتقول انه احنا ماما دائما دائما دائما كانت تدعي لنا. تخيلوا انه مرة كانت قاعدة مع ست, فالست ما بتقعد ببيتها الا شهرين خلال السنة, هاي الست الكبيرة. فام اللي عم بتصور الفيديو بتسألها انه كيف يعني انت بس تقعدي شهرين خلال السنة؟ قالت لها والله انا عندي 4 أو 5 أولاد كأنه, وكل واحد منهم ببلد, فانا بقضي شهرين هون شهرين هون شهرين هون, فبلف العالم وباجي شهرين بعدهم بالبيت. فبتقول امنا دعت يا رب يا رب يا رب اشوف اولادي كل واحد منهم متجوز ببلد عشان ألف العالم زي هالست.
7: سبحان الله.
0: فبتقول هي صاحبة الفيديو بتقول يا جماعة والله لا تستهينوا بالدعاء, يعني أمي كيف دعت لنا وكل واحد فينا رب العالمين رزقه حب حياته وحدا كتير صالح وإنهم مبسوطين بحياتهم, وعم تيجي عم بتزورهم ببيوتهم تقعد عند كل واحد شهرين أو 3 أشهر وبيكونوا كلهم يعني إنه مبسوطين. فأنا قلت عن جد قدي أحيانا هاي دعوة الأم منحس إنه دغري سبحان الله من تم الأم زي ما منقول لباب السماء رب العالمين بيستجيبها بطريقة خيالية. فأنتوا على 4 0 4 قولوا لنا شو الدعوة اللي دائما هيك مخصصة لإلكم من أمهاتكم لنحكي أكثر بالموضوع.
8: حجة ما جلان ما شاء الله. فاطمة وصلت تقول أول مرة أسمع البرنامج عشان صاحبتي بلسوم. بس ما شاء الله حلوين ورقيين بتوزعوا طايق.
0: شفتي يا بلسم اللي بتسألي عليهم؟
7: أيوه الرشاوي جابت نتيجة.
8: مع الدعوة على طول.
0: يا ماما ماما على مين؟ على ماما. لا خلص نكس.

0: برقم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com. لكل من يمشي عكس الطابور، ولمن دائما له حضور، ولكل من يحتاج أكثر من زمزمية، وفي اختيار الحقائب يحقق الدرجة النهائية. لكل فكرة مميزة وحلم كبير وبداية عام دراسي جديد، تسوق كل مستلزمات المدرسة الآن في كارفور لتحصل على فرصة للفوز ب50,000 نقطة شير، واكتشف كل ما يحتاجونه لكل ما يميزهم في كارفور. تطبق الشروط والأحكام.
1: أمي أنا جاهزة للمدرسة.
2: بهذه السرعة ما زلنا بحاجة إلى حذاء وحقيبة ظهر، وأثليتسكو لديهم كل ما نحتاجه، والآن يمكننا الحصول على زوجين من الأحذية أو حقيبتي ظهر مقابل 399 درهما، بالإضافة إلى هدية مجانية بقيمة 200 درهم. لديهم أيضا علامات مثل A6, سكيتشرز، أديداس، وهيرشل بلس، وأون، وهوكا، والمزيد.
1: الآن أنا جاهزة.
2: استعدوا للعودة إلى المدارس مع أثليتسكو. حملوا تطبيق IV الآن. تطبق الشروط والأحكام.
3: أمي شو كلمة مرور الواي فاي؟
4: ممكن أخذ قطعة؟
5: ليش الكل يصرف على الماتشة؟ وليش ما حد يابلي؟
2: العوائل تتشارك كل شيء، الثلاجة، الواي فاي، وحتى الماتشة. ليش ما تشاركون البنك بعد؟ تعرفوا على ويو للعائلة، أول حساب عائلي مشترك في الإمارات. ادخروا وصرفوا وتابعوا ونموا فلوسكم مع بعض في تطبيق ويو للأفراد. البنك صار جزء من العائلة.

0: صوت بلا صورة. دعت وزارتا العدل والداخلية والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ وجهات حكومية اتحادية عدة متعامليها إلى المساهمة الفاعلة في تطوير جودة الخدمات الحكومية، وذلك عبر منصاتها الرقمية.
1: شهد عام 2026 زخماً في المبادرات والمشاريع الإنسانية الإماراتية، من الإغاثة العاجلة والاستجابة للأزمات إلى المشاريع التنموية المستدامة. ومن أبرز المبادرات حملة حد الحياة بهدف إنقاذ 5 ملايين طفل من الجوع حول العالم.
2: على الأرض حصدت شرطة دبي 51 جائزة في 2025، منها 12 عالمية وتصنيف AAA+ في قوة سمعة الهوية المؤسسية.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARL.
3: محمد بن راشد يتكفل بعلاج الطفلة كاتيا المصابة بضمور العضلات الشوكي. إحباط هجوم إرهابي لداعش في نيويورك. كندا والولايات المتحدة تقتربان من التوصل لاتفاق تجاري.
0: نشرة الأخبار آخر الأنباء العربية والعالمية مباشرة من شبكة ARN.
3: من مركز أخبار ARN فاطمة الملا ترحب بكم وتقدم لكم نشرة الأخبار. نبدأ النشرة بهذه المكرمة الإنسانية السامية، حيث تكفل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله بعلاج الطفلة الأردنية كاتيا أبو سعود المصابة بمرض ضمور العضلات الشوكي، وسيتم توفير العلاج للطفلة في مستشفى الجليلة بدبي. وتقدمت والدة الطفلة كاتيا ببالغ شكرها وامتنانها لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم على اللفتة الإنسانية الكريمة والوقوف إلى جانب ابنتها ومنحها أملا بفرصة جديدة للحياة. سجلت جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم قفزة تاريخية في أعداد المتقدمين للمشاركة في دورتها 29 لعام 2027، حيث تلقت الجائزة مع اختتام فترة التسجيل 20,535 طلب مشاركة من 135 دولة في مختلف قارات العالم، لتستقطب بذلك المشاركة الدولية الأوسع في تاريخ الجوائز القرآنية. بهذا الخصوص تحدث لمركز الأخبار إبراهيم جاسم المنصوري مدير جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم بالإنابة.
4: استقبلت جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم أكثر من 20,500 طلب للمشاركة في الدورة 29 للجائزة، كانت من 135 دولة حول العالم. ستخضع بإذن الله جميع تلاوات المشاركين للتقييم من قبل لجنة تحكيم متخصصة القراء وحفظة كتاب الله سبحانه وتعالى. المتأهلين للمرحلة الثانية سيتم اختبارهم عن بعد في سبتمبر القادم. هذا العدد إن دل على شيء فإنما يدل على المكانة العالمية التي وصلت لها هذه الجائزة بدعم ورعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم راعي الجائزة حفظه الله. وبإذن الله سنواصل العمل للبحث عن أجمل صوت قرآني في العالم وتقديم دورة استثنائية تليق باسم دبي وبمكانة الجائزة

0: شبكة ARN.
1: إلى آخر أخبار المنطقة والعالم، وبداية من سوريا، حيث قتل 3 مدنيين وأصيب 6 آخرون بينهم أطفال في حصيلة أولية لانفجار وقع داخل منزل في قرية عين القصب قرب مدينة جسر الشغور بريف إدلب الغربي مساء أمس. وقال مدير مركز عمليات جسر الشغور في مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث علي اللري إن المعطيات الأولية تشير إلى أن الانفجار نجم عن مواد متفجرة تستخدم في صيد الأسماك كانت مخزنة داخل المنزل. قالت وزارة العدل الأمريكية اليوم إن السلطات ألقت القبض على امرأة من ولاية نيويورك وجهت إليها اتهامات بالتخطيط لتنفيذ هجوم مستلهم من تنظيم داعش على مبنى الكابيتل، وهو مقر حكومة الولاية في مدينة ألباني. وقال جون إيه إيزنبرغ مساعد وزير العدل للأمن القومي إن اتهامات وجهت إلى جيسيكا بوي 35 عاما من سكان ألباني بالتخطيط لاستخدام عبوة ناسفة في مبنى كابيتل بهدف قتل مسؤولين حكوميين وإلحاق أكبر قدر ممكن من الدمار بالمبنى قبل التوجه إلى مناطق يسيطر عليها تنظيم داعش في سوريا. وأشار مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي إلى أن مخطط تفجير الكابيتل كان قد وصل إلى مراحل متقدمة قبل إحباطه. أعلن مسؤول كندي كبير أن بلاده والولايات المتحدة قريبتان جدا من التوصل إلى اتفاق تجاري من شأنه أن يساعد في تخفيف الرسوم الجمركية والرسوم المضادة القائمة منذ أشهر، ويحاول الجانبان التوصل لاتفاق قبل موعد نهائي حدده الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي هدد بفرض تعريفات جمركية جديدة بنسبة 50% على سلع كندية تبلغ قيمتها حوالي 20 مليار دولار. أكد ألكسندر دوبرنات وزير الداخلية الألماني أن تطوير قدرات الشرطة الاتحادية للتصدي للطائرات المسيرة يمثل تحديا كبيرا ومهمة مستمرة، مشيرا إلى استعداد السلطات لسباق تسلح لمواجهة المهاجمين. وفي إطار هذه الاستعدادات تقرر رفع عدد أفراد الوحدة الجديدة لمكافحة الطائرات المسيرة من 70 حاليا إلى 300 عنصر بحلول نهاية العام الحالي. ويأتي هذا التوسع الأمني حسب وكالة الأنباء الألمانية استجابة للحادث الأخطر من نوعه في ألمانيا والمتمثل في العثور على طائرة مسيرة مفخخة في 4 أغسطس الحالي قرب طائرات شحن أوكرانية بمطار ليزبسك هالي. وفيما اعتبر الادعاء العام الواقعة هجوما خطيرا على البنية التحتية رفض دوبرنات توجيه اتهامات مشددا على ضرورة انتظار نتائج التحقيقات لاتخاذ القرارات المناسبة بالتنسيق مع الجهات المعنية. أعلنت الحكومة الكولومبية حالة الطوارئ لمدة 30 يوما في 15 منطقة متضررة على خلفية الزلزال المدمر الذي وقع في وقت سابق من الشهر الجاري. وذكرت الوحدة الوطنية لإدارة مخاطر الكوارث اليوم أن حصيلة القتلى ارتفعت إلى 319 شخصا بينما أصيب أكثر من 4500 شخص، ولا يزال 260 شخصا آخرين في عداد المفقودين. وستمكن حالة الطوارئ الحكومة من جمع الأموال بسرعة أكبر لتقديم المساعدات الطارئة وتنفيذ أعمال إعادة الإعمار وإعادة تخصيص موارد الدولة. إذن بهذا الخبر أصل وإياكم مستمعين الكرام إلى ختام هذه النشرة الصباحية، ألقاكم في الجولة الإخبارية القادمة.
0: الأخبار من شبكة ARN. إكسترا فايبس برعاية تطبيق الأنصاري للصرافة. إكسترا فايبس.

0: تحدي رح يكون عندنا تحدي وإحنا جاهزين للتحدي. التحدي رح يكون بيني أنا وكريم وبلسم ولين، المفروض بأنها تحكي لنا أي حرف وإحنا كل واحد فينا بده يبلش بجملة بالحرف. أوكي نعم. هلأ سؤال، كلنا رح نبلش بنفس الجملة لنفس الحرف ولا كل واحد منا حتعطيه حرف؟ أوكي يلا اللي جاوب أسرع هو اللي بيفوز.
1: لا دقيقة اشرح لي مرة ثانية.
0: يعني مثلا حرف لين بتعطينا حرف الكاف، أول واحد بيحكي الجملة هو اللي بيربح النقطة. لأيه
2: جملة كاملة؟
1: جملة كاملة؟
0: جملة كاملة، يعني مش جملة كاملة، جملة مفيدة.
1: كيف حالك تنفع؟
0: طبعا تنفع.
1: يلا
0: أوكي. يلا لين افتح لها المايك بليز كريم للين عشان تحكي لنا الحرف.
1: نعم
0: يس يلا أوكي
2: 3-2-1 سين.
1: سلام عليكم.
0: الصراحة بلسم بلسم نمبر 1.
2: أوكي سبوا أنتوا. أوكي أنت نمبر 1
1: واحد بلسم.
2: خاء.
0: خربتوا البيت ليش؟ ارجعوا زبطوه.
2: حلو حلو
0: حلو. هيبة واحد واحد. كريم برا
1: كان ماينس واحد بيكم كريم.
0: اوكي
2: شين.
0: شيلوا شيلوا الميتين اللي تحت. حلو والله والله. This is an effe من مسرحية.
2: هيبة تو
0: هيبة تو.
1: يلا
2: فا. فهنعمل ايه بقى؟ نايس نايس.
0: حلو حلو حلو حلو.
1: ليش قاعد اروح عربي فصحى؟ المفروض بلهجه تتكلم عادي.
0: اوكي سو بلسم 2 هبة 2 كريم 0. يلا
2: اوكي لام.
0: لا لا
1: لا لا لا لا لا لا لا لا. طفيت عليهم المايك يا جماعه. خلاص خلاص
2: يا جماعه دي مش روح رياضيه. دي دي مش روح رياضيه. تطفي عليهم المايك دي.
0: لا لا لا لا لا لا لا
1: لا لا لا لا لا
0: لا
1: لا لا لا
0: لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا
1: لا لا لا لا لا لا لا
0: لا لا لا لا لا لا لا لا لا
2: لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا
0: لا
2: لا ما عرفتش ما خدتش بالي.
1: لا لا يا رب
0: كنت راح اقول انا هبه. لا حنا لا بلسم ما بتعرفيها هي تبعت بيتزا.
2: عرفتها منكم. عرفتها منكم
0: قولي
2: والله. والله عرفتها منكم.
0: كثير عيب انه الناس عرفتها منا على فكره. يعني شو هاي شغل لك
3: رقيه
4: رقيه حبيبتي. شنو اكثر اكله تحبيها؟
3: بيتزا.
4: اوكي اريد بعد اكله ثاني.
1: Forever my favorite
0: meme. عن جد forever والله والله. طب خلص اخر حرف اخر حرف. هلا صرنا 3-2-1
2: ها.
1: هلو هاو ار يو
2: كريم.
1: جملة
2: هيبة هيبة الهبوشة.
0: بس برضه هو هاي اغنية عمليها بعيد ميلادي اذا ما لحقتوا روح اكسكلوسيف.

0: يا رهيبين والله
1: والله انها جامده
0: والله عاجبين عاجبين صح يعني شفتوا كيف كريم قسوات لازم نعملها فقره عنا اغنيه
1: تم
0: شو رايك
1: انا بحطها في اللوك
0: خلص الموضوع صار اكزاكتلي بالضبط صار الموضوع عندك وعن جد نحكي ثانك يو سو ماتش لا اور هيد اوف برودكشن عن جد ابو لويس يعني رهيب خلصنا التحدي اوكي ورح ننتقل لتحدي جديد بس هالمره رح يكون مع المستمعين وفاوتشر بقيمه 1000 درهم من سنتر بوينت ابعثوا لنا سنتر بوينت مع اسمائكم الثنائيه على 404 لنشوف يا ترى مين رح يطلع معنا على الهواء ويتحدى مستمع لتفوزوا معنا بهالجائزه الحلوه بمناسبه باك تو سكول.

0: روبي بتسأل ومستغربة،
1: طب ليه بيداري كده ولا هو داري كده ولا انا داري كده ولا انا داري.
0: وعسيلي شايف ان الدنيا دي
2: الدنيا لانا دونا.
0: بوسي عبرت عن احساس ناس كتير في الدنيا لما قالت
1: يا دنيا.
0: واحنا بقى بنوعدكم بليلة اسطورية بمعنى الكلمة، ليلة هيكون فيها روبي ومحمود العسيلي وبوسي على مسرح واحد، يعني ليلة كلها حماس وطاقة ومشاعر. معادنا مع بعض يوم 28 أغسطس على مسرح اتحاد أرينا أبو ظبي، والتذاكر دلوقتي متوفرة على platinumlast.net. وطبعا ليلة بالجمال ده الراعي الإعلامي ليها لازم يكون العربية 99.
3: بتقدم لكم جامعة حمدان بن محمد الذكية تعليم ذكي ومرن بناسب حياتكم وطموحاتكم، برامج معتمدة بالبكالوريوس الماجستير والدكتوراه إلى جانب برامج التطوير المهني، أكثر من عقدين من الريادة في دبي وثقة مئات الألاف من الطلاب. اعرفوا المزيد عن طريق الموقع الإلكتروني الخاص فيهم.
4: رحلة الطريق إلى حتى بالتعاون مع شركة الوثبة للتأمين، حماية منذ عام 1996 مع تأمين السيارات، الصحة، المنازل، السفر، الجيت سكي، تأشيرات الزيارة وضد المخاطر الإلكترونية. اشتري تأمينك الآن عبر الموقع awnic.com. الوثبة للتأمين.
5: بقولك ايه رأيك الشهر الجاي نشتري بيت لينا بدل الإيجار؟
6: خير، انت ورست ولا ايه؟
5: لا يا بنتي، بس مع كاسل ان كي نقدر نشتري بيت بالتقسيط سواء تحت الإنشاء أو جاهز للاستلام، ومن أكبر المطورين زي دمعك عزيزي دانوب بنغاطي ونخيل، وقسطه ممكن يبقى قريب من اللي بندفعه إيجار كل شهر.
6: بجد؟
5: طبعا، ولو مش مصدقاني كلميهم على 800 كاسل واسألي بنفسك. كاسل أند كي، دبي بيتنا، يلا نلاقي لك بيت.
7: جوائز بأكثر من 200 ألف درهم بانتظارك، حول أموالك الآن عبر تطبيق الأنصاري للصرافة. حالة الطقس برعاية العربية للطيران.
8: درجة الحرارة وصلت ل 31 درجة مئوية في دبي والشارقة.
9: اكتشف روعة ألمانيا مع العربية للطيران اعتبارا من 15 ديسمبر. سافر مباشرة من الشارقة إلى فرانكفورت بأسعار تبدأ من 999 درهما فقط. احجز الآن عبر airarabia.com. تطبق الشروط والأحكام.

0: مين معنا على الهواء؟
1: معنا على الهواء مباشرة شادي وأيضا آية.
0: هاي شادي، صباح الخير. صباح الخير آية.
2: صباح الورد، كيف حالكم؟
0: يا احنا رح نترك الهواء لك.
2: تفضل
0: تفضلوا. يلا
2: هاي آية.
3: شادي عندنا تليفونات نحكي عليها.
2: سلام عليك، هيك احلى. بس حبيت عايدك بالمناسبة الحلوة تبع اليوم وخبرك ان شاء الله كل عام ونحن سوا حبيبتي، خلي لي اياك يا رب. وما يفرنش منك، هو صح كانت بكرة بس يعني حبيت اليوم هيك كحركة سباقية بس. وشكرا كثير لكم هبة وكريم، ما قصرتوا ابدا على المناسبة.
0: يا ردي.
2: خلاص ماشي يا طول.
0: لا لا هي طلعت بس هاي التنويصة، كلنا اللي بنطلع هاي. احنا على فكرة ابلغ عنا من اي شيء تاني.
2: شكرا شكرا كثير لكم، شكرا لين كمان.
0: هيا يلا شو بدك تردي على شادي؟
3: والله شادي انا انا انا يعني من الناس المحظوظة ان عرفته وعرف يعني تعرفنا على بعض وتزوجنا. انا كثير محظوظة فيه الحمد لله.
0: يلا 1 2 3. قديش لكم متزوجين؟
3: سنة.
1: لسه جد. يعني اول انيفرساري هذه تعتبر اول انيفرساري؟
2: صحيح.
0: يا سلام
1: يا شادي، والله انك لعيب يا شادي.
0: المستمعين بيبعثوا لك وحش يا شادي.
1: وحش يا شادي. انا قايل عليك شادي الاسد ترى، انا مو غلطان ترى، مو غلط.
2: عن جد شكرا كثير لكم، ما قصرتوا.
0: زبط حالك شادي، هاي خلص انيفرساري عمركم ما راح تنسوها.
3: وبعدين بيقول أنا قلت تبقى صعبة بس يعني هي صعبة شوية، بس سبحان الله يعني he's very supportive فالحمد لله.
0: الله يخليكم لبعض. آية أنا ضعت بجنسيتك.
3: أنا مصرية.
0: مصر.
2: أنا سوري.
0: أوكي، لأنه مصرية أول إشي حسيتك عم تحكي لغة بلاد الشام بالضبط، بعدين فجأة حسيت إنه مصري. والله برافو، ما أحلاكم.
4: مصريين شاطرين
0: عن جد. شوف فاتت بلسم.
1: أحس إنه أوكي
0: بلسم تقول مصريين شاطرين.
1: لو أددت أن أكون مصري.
0: بما إنكم من جنسيات مختلفة، حسيتوا بصعوبة إنكم تقنعوا أهليكم بإنه أنتوا مش من نفس البلد ولا لا؟
2: هلق شوي بس نحلت عادي، يعني بالنهاية نحن المهم نكون مرتاحين.
3: نفس الموضوع عندي
0: ما شاء الله. الله يخليكم لبعض يا ربي، وإن شاء الله هيك نحتفل فيكم بعشرين سنة من الزواج.
2: إن شاء الله يا رب.
0: إن شاء الله يا رب. برافو شادي. شادي أنت طلبت أغنية واسمع على العربية 99 شو نقينا لكم. Enjoy guys. Happy anniversary.
2: Thank you. Bye bye.
3: Thank you. Bye bye.

0: سنتر بوينت بمناسبة العودة إلى المدارس، بغض النظر عن شو كنتوا عم بتدوروا لترجعوا إلى المدارس، فوتشر بقيمة 1000 درهم من نصيبكم رح تكون من سنتر بوينت لتستمتعوا، وبتقدروا تزوروهم بمواقعهم المختلفة بكافة المولات التجارية أو تتسوقوا عن طريق الموقع الإلكتروني والأبليكيشن الخاص فيهم. وعد ونبيل صاروا موجودين معنا على الهواء، صباح أخباركم.
1: صباح الخير.
0: هاي وعد، هاي نبيل.
2: هاي
0: كيفك؟ لا نبيل بدنا نعلي صوت. لا بدنا نصحصح.
3: لا لا لا لا, لا, لا. نبيل فيها فوتشر 1000 درهم ما فيها تأخير يعني.
1: اوكي اوكي
2: شو اعمل؟
0: شو اعمل؟ هلا بنقول لك شو تعمل، ما تخاف يا نبيل حنقول لك. اول شيء جايز، انتم متزوجين مرتبطين عندكم اولاد ما عندكم لسه؟ شو خبرونا.
1: انا متزوجة وعندي توأم.
0: ما شاء الله. وعد قد ايه اعمارهم؟
1: عندي توأم عمرهم 5 سنين.
0: 5 سنين
1: كي جي تو.
0: حياتي. يعني الفاوتشر اذا ربحتها بتكون بالضبط بوقتها. نبيل
2: انا متزوج وعندي ولد عمره 5 شهور.
0: ما شاء الله حلوون حقه. هو سنتر بوينت معبق اشياء بتجنن للولاد. طيب يلا ركزوا معانا نبيل وعد. اوكي انا وكريم رح نسألكم اسئلة مختلفة تتعلق بموضوع العودة الى المدارس، يا هيك بتتذكروا ايش كنتوا عم بتدرسوا ولادكم، او بحالتك مثلا نبيل تتذكر انت شو درست. اوكي يلا. أهم شيء إنكم تكونوا سريعين، صوتكم عالي وواضح، لأنه رح يكون في 3 أسئلة، الجولة رح تكون من 3 أسئلة، أول شخص رح يجاوب على أول سؤالين صح رح يربح معنا الفاوتشر بقيمة 1000 درهم. ماشي؟
1: تمام.
0: السؤال الأول، إذا معك 50 درهم واشتريت لعبة ب 17 درهم، قديه بيضل معك؟
1: 33.
0: شو حلوة
3: التوأم، لأنها تعيد الدرس مرتين.
0: برافو. ومحاسبة كمان. يا عيني.
3: أوكي راح ننتقل إلى مادة ثانية دم معانا محاسبة. راح ننتقل إلى العلوم. أي من هذه الحيوانات يعتبر من الثدييات؟ القرش، الدلفين، الأخطبوط.
1: دلفين.
2: دلفين.
0: شو الوعد
3: وعد
0: رهيبة.
3: Just for fun. ثالث سؤال.
0: يلا الثالث سؤال راح يكون عند بلسم.
4: أنا هسألكوا ثالث سؤال، يلا جاهزين. أي كلمة من الكلمات التالية هي جمع تكسير؟ معلمون، طالبات، أقلام.
1: أقلام.
3: يا واد. أنا بيها في التيم. لا أنا بسجل اسمك. أنا أي مسابقات في المستقبل أحتاج إني أسوي تيم.
1: أنا بحبكم جدا
0: حبيبتي.
1: كنت بعيط على شادي وآية.
0: يا رب. إيش بتعيط عليهم؟ زعلانة على اللي بده يصير فيهم ولا فرحانة؟
4: دموع فرح يعني.
1: أيوة أنا لما شفت كيف بتأثرت يعني أنا صرت أعيط بالسيارة.
0: وعد قد ايش لك متزوجة؟
2: مبروك يا وعد.
1: أنا 6 سنين.
0: ما أحلاك نبيل، شو روحك الرياضية خطيرة. بقول لك مبروك يا وعد.
1: الله يسعدك. شكرا لك.
0: ثانك يو يا نبيل وهارد لك. وعد نرجع، أنت صار لك متزوجة 6 سنين. سو لسه هدول الباتر فلايز لسه شايفتيهم؟
1: لسه الحمد لله.
0: امتى بيروحوا بلسم هدول بتر؟
4: يعني انا كنت بصراحة بديهم 3-4 سنين بس هي ما شاء الله ما شاء الله نمسك.
0: لا فكرة 3-4 سنين كتير قليل.
4: خلاص بقى.
0: لا يا بلسم. لا
3: واقعية بلسم.
4: ايوة.
0: لا 3-4 سنين قليل.
3: سو لفنا طلعنا سافر ايش خلاص يا اخي.
0: لا يا جايز والله العظيم.
4: الواحد ينتبه لحياته ونكمل بقى خلاص هنقعد نحب بعض.
0: براكتيكال. سو براكتيكال بلسم. شو وعد شو رأيك؟
1: والله انا بشوف هي ضهرش دائما يعني 24 hour. لا بس موجودين
0: بضل صح موجود. بقل له ممكن. نعم. بيزيدوا حسب المواسم يعني
1: طردي من البيت بس قل في لحظات حلوه.
0: صح صح صح يعني. وعد الله يخليكم لبعض يا رب، وانجوي ال1000 درهم من سنتر بوينت بمناسبه الباك تو سكول. الف مبروك لك
3: وعد. على فكره انا بسجل رقمك عندي، اي مسابقات جايه فيها فرق انا عارف انه في شيء جاي. هبه ضد كريم.
0: حبيبتي تسلمي لنا والله. ثانك يو سو ماتش لك يا وعد. شكرا شكرا شكرا. طيب عن جد على يعني تعليقا على موضوع البترفلايز تبعت الزواج، خلينا نشوف المستمعين على 404 امتى بتحسوا هدول البترفلايز ببلشوا يقلوا او يختفوا، بعد تحديدا اي سنه يعني، لانه انا عندي راي مختلف تماما في الموضوع. ليتس

0: لما نقول
1: اليوم الحلو ده
0: يبقى أكيد مستنيكم يوم مش عادي. ولما تسمع حد بيبعت تحياته ويقول
2: تحياتي للفرد بعتبارة ومخواتي كيف كده كفين ولا أقوله همشي،
0: هتتأكدوا إن السهرة دي ما تتفوتش. لأول مرة أحمد سعد وديسكو مصر مع بعض في ليلة واحدة، عايز تعيش أجواءها سجل وراي. الميعاد 19 سبتمبر والمكان سبيس 42 في العاصمة أبوظبي. الحفلة من تنظيم مومنتس إيفنتس والتذاكر متوفرة دلوقتي على platinumlist.net. وأكيد ليلة زي دي الراعي الإعلامي ليها العربية 99.
3: الوثبة للتأمين حماية كاملة مع تأمين السيارات والصحة والمنازل والسفر والجتسكي وتأشيرات الزيارة وضد المخاطر الإلكترونية. اشتري تأمينك الآن عبر موقع awnac.com. الوثبة للتأمين.
4: كل قصة نجاح تبدأ بالجمهور المناسب مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. تصل علامتك التجارية إلى جمهور يتابع بكامل تركيزه بلا تمرير ولا تخطي للإعلان، فقط انتباه كامل وتأثير حقيقي. 2026 أكبر عام للسينما هذا العقد، فاجعل حملتك الإعلانية تتألق إلى جانب أضخم الأفلام العالمية. اكتشف قوة الإعلان السينمائي من 21 إلى 25 من سبتمبر واحجز جلستك المجانية الآن عبر cinemarsvp.com.
5: كن مليونير بلو مع موسم العودة إلى المدارس مع مفاجآت صيف دبي. أنفق 300 درهم أو أكثر حتى 30 من أغسطس في دبي في السيفل سيتي مول لفرصة الفوز بمليون نقطة بلو. تتوجك مليونير بلو لتصبح مليونير بلو القادم. لا تفوت كذلك زيارة أكاديمية دبي في السيفل سيتي مول لتعيش تجربة تفاعلية مبتكرة تتيح لك فرصة الفوز بجوائز قيمة. تسوق، العب واربح. تطبق شروط والأحكام. للمزيد قم بزيارة mydss.ae.
6: استعدوا للعودة للمدرسة مع سكتشرز. اشتروا زوجين من أحذية الأطفال ب 399 درهما فقط واحصلوا على مجموعة مدرسية مجانا. اختاروا من بين 4 تصاميم محدودة الإصدار. وللأهل زوجان من الأحذية ب 599 درهما فقط. أسرعوا فالعروض لفترة محدودة، تطبق الشروط والأحكام.
7: هذا الصيف المرح لا يتوقف في دبي فيستيفال سيتي مول. استمتع بأجواء ترفيهية عائلية واكسب المكافآت مع برنامج بلو ريوردز. قم زيارة وجهات الترفيه المشاركة واجمع النقاط بلو عبر تطبيق بلو ريوردز. احصل على 500 نقطة بعد زيارتك الأولى، و1000 نقطة بعد الثانية، و2000 نقطة بعد الثالثة، و5000 نقطة بعد زيارتك الرابعة. استبدل نقاطك للاستمتاع بالتسوق وتناول الطعام والأنشطة الترفيهية والمزيد. دبي فيستيفال سيتي مول، وجهة المرح العائلي المتواصل. خطط لزيارتك عبر dubaifestivalcitymall.com.
8: لكل من يمشي عكس الطابور، ولمن دائما له حضور، ولكل من يحتاج أكثر من زمزمية، وفي اختيار الحقائب يحقق الدرجة النهائية. لكل فكرة مميزة وحلم كبير وبداية عام دراسي جديد. تسوق كل مستلزمات المدرسة الآن في كارفور لتحصل على فرصة للفوز ب50,000 نقطة شير، واكتشف كل ما يحتاجونه لكل ما يميزهم في كارفور. تطبق الشروط والأحكام.
3: الساعة في استوديوهات العربية 99 وصلت ل 38 دقيقة.
8: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع رسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم. تطبق الشروط والأحكام. حركة السير بالتعاون مع جزيرة ياس.
9: في حادث مروري على شارع الشيخ محمد بن زايد للناس المتوجهة من إمارة الشارقة بالاتجاه إلى إمارة دبي، وتحديدا الحادث المروري موجود عند إشارات القصيص. الناس المتواجدة على شارع بيروت رح تلاقي كثافة بعدد المركبات بالاتجاه إلى التقاطع مع شارع عمان. كثافة بعدد المركبات على شارع الاتحاد بتبلش تخف عند المخرج المؤدي إلى شارع الشيخ زايد.
8: هل تبحث عن مكان يجعل الأطفال في قمة الحماس؟ الجواب هو ياس. احجز باقة إجازة الأطفال مجانا الآن على yasisland.com.
9: مشاعر الحب، كنا عم نحكي انه قديه هلأ للأسف الزواج صار له سمعة مش كتير لطيفة ما بين الجيل الجديد اللي حابب بأنه يتزوج ويرتبط. يعني صرنا نحس بأنه شوي الجيل الجديد عم بخاف من موضوع الزواج. ليش؟ لأنه ما عادت مؤسسة الزواج قوية وصلبة وأساسها قوي زي الأول. يعني صرنا نسمع بنسب الطلاق الخيالية والكبيرة, وفي ناس صارت تستسهل موضوع الانفصال عادي. شو يعني البيت يخرب عادي بينبنى بيت تاني؟ هلأ هذا الشيء الحمد لله أنه موجود كونسبت انك اتليست انك تتقبل فكرة بانه ممكن الحياة ما تدوم لفترة طويلة بالزواج, فبالتالي بيكون عندك خيار اخر. هاي هي الفكرة اللي ممكن توصلها انت بعد مثلا خلينا نحكي 10 15 20 سنة من الزواج, اذا لا سمح الله تعذر الموضوع التفاهم ما بين الشخصين. بس للأسف اللي عم نشوفه انه في ناس اوريدي فايتة بهذا الكونسبت. يعني ما تعمر البيت ما في مشكلة, ما بتلاقي في مجهود عم ينبذل ما بين الطرفين. فكنا عم نسأل هل لهذا السبب صار الحب ما يدوم, صار الحب نحسه بعد فترة بغيب, هاي البترفلايز اللي منحس فيها. كريم بما انك انت لسه ما تزوجت.
3: نعم. اوكي
9: انا وبلسان بس ما قد صار لك متزوجة؟
10: انا متجوزة بقالي حبة حلوين بس
9: اوكي هاي اول مره والله يعني. طيب اوكي كريم انت ما ارتبطت, لم يسبق لك الارتباط.
3: نعم.
9: ولا رسمي ولا غير رسمي.
3: نعم. اوكي
9: هل بتخاف من موضوع ان الحب في يوم من الايام رح يروح؟
3: يعني هذا ممكن الشيء اللي يخلي اغلب الشباب يتاخر زياده,
9: يخاف
3: لانه مو العيب في البنت. والله انا ما اتكلم على البنت, ممكن تكون بيرفكت كل شيء. انت عرفت نفسك, عرفت ايش تبغى في الحياة هذه, وهذا الشيء ممكن يعني يكون كويس او مش كويس, بانه ممكن تكتشف نفسك مع البارتنر, بس انت في نفس الوقت خايف انك يوم توصل للمرحلة هذه انك تعرف انه هو مناسب لك. فتدخل في الصراع الداخلي هذا اللي هو هل انا اجر احد معايا في رحلتي في بداية استكشاف نفسي. انه مثلا افكر مرجع 5 سنين وراء انا مو نفس الشخص ابدا,
9: طبعا
3: تغيرت. فهذا الشيء يخليك تقول ممكن انه وقتها انا احبها وكل شيء تمام, بس بعدين تغيرت انا, هل تغيرنا مع بعض ولا لا؟ تدخل في الدلمة هذه. فهمت كيف؟
9: طب بس ما بتحس انه احيانا مثلا انه المجتمع فارض فكرة عن الزواج بجوز شوي مؤفرة؟ لانه قبل 10 سنين كان الزواج شغل كتير حلوة.
3: نعم.
9: وتحس الكل بيتمنى والكل حابب يبني مؤسسة, وحتى هلأ بتحس بانه في كتير اعمار صغيرة, يعني شباب عم نشوف اعمارهم 23-24 عم بتزوجوا وعم بتكون قصة حب. انا بحس احيانا بانه فكرة قصة الحب اللي الشباب حابين يعيشوها, سواء على فكرة شباب أو بنات, أوكي, ولأنه ما عم بيلاقوها فعم بيقولوا أنه لا مش هاي, مش هاي, أنا ما بدي هيك أتزوج, ما بدي أتزوج بقصة الزواج التقليدي. مع أنه في دراسات كتير بتثبت بأنه الزواج التقليدي بمرحلة من المراحل كان كتير أنجح.
3: نعم.
9: من القصص المبنية على الحب.
3: نعم.
9: أنت هذا أهم سبب بتحس أنه هو مأخر موضوع ارتباطك؟
3: عشان أكون صريح معك, أنا يعني لا تفهميني غلط, بس بالموضوع هذا أنا منفصل عن المجتمع تماما.
9: أوكي حلو لنفسي. برافو برافو برافو كريم برافو.
3: أبدا ما ضغط علي المجتمع في هذا الموضوع. أنا ممكن أكون عمري 50 وسنجل ولا أهتم,
9: وممكن
3: أتزوج يعني الحين بكرة.
9: أوكي.
3: وعادي.
9: أها.
3: هو أنت إيش تبغى تسوي وتفهم نفسك, هذا اللي أحسه أكثر شيء. الضغط الوحيد اللي ممكن يجيني وأعترف فيه مواقع التواصل الاجتماعي. هذا
9: كله.
3: الضغط اللي من جد اللي أنا أحيانا لازم أقول إيه اسمع مو حقيقي. It's not real. ركز اصحى.
9: هذا الحب too much.
3: لا لا لا هذا مش حقيقي.
9: صح.
3: هذا مدفوع, هذا في سبونسر, شايف في سبونسر.
9: كتير حلو انك انت بتصحي حالك.
3: نعم.
9: بهاي الشغلة كريم.
3: يس.
9: لانه بتعرف شو مشكلة انه الناس او الشباب ما عم يقتنع انه في حب حقيقي. To manage your expectations.
3: بالضبط.
9: دايما في عندك توقعات, حنعيش قصة سندريلا والامير.
3: نعم.
9: بتفوت على البيت بتعيشوا قصة مختلفة تماما. فموضوع الوعي عندك بأنك تكون أنه أنت شايف هاي القصص مو حقيقية. بس أنا رح أحكي لك شغلة, الحب ما بغيب والحب ما بيروح, وهاي البترفلايز اللي عم نحكي عنها والله ممكن تضل آخر يوم بحياتك, تخيل. بس يتغير الشكل. أنا بقول دايما وأظن أنه الناس, خليني أحكي, الناس اللي صار لها أكثر من 10 أو 15 سنة متزوجة رح تفهم أنا عن شو عم بحكي. الحب بيكون موجود بس بيكون ماخد شكل آخر, شكل اللي هو السكينة. انت باي مكان بتكون موجود فيه لحالك من غير البارتنر تبعك بتحس فيه شيء مسنج. كل مره انت بتشوفه حواليك بيكون في راحه مش طبيعيه انت مش قادر تفهمها. اوكي بتحس اول يعني حدا بدك تحكي معاه لما تكون فرحان يور بارتنر.
3: نعم.
9: اول حدا بدك تحكي معاه لما تكون زعلان يور بارتنر.
3: نعم.
9: هذا هو الحب. فمش ضروري تكون الكلمة اللي هو طول الوقت منقول لبعض أنا بحبك وأنت بتحبيني. في أشياء تصرفات بتعبر عن مليون كلمة بحبك أو بحبك بطريقة كتير مختلفة.
10: الحب بياخد شكل مختلف.
9: صح. نعم. صح.
3: نقطة مهمة جدا هبة، وهذا شيء يعني أنا أنصح للي بعمري يعني أو يعني لسه ما تزوج، حيط نفسك بريليشنشيب ناجحة. مثلا هبة عندي يعني في الاستوديو أنا أقعد أشوف كل يوم إيش يعني ما شاء الله تبارك الرحمن الله يخليكم من بعض، إيش ممكن تكون اللي هي العلاقة الناجحة، كيف ممكن تكون. إذا ما جت من بيتك أمك وأبوك على الأقل من حولك.
9: صح.
3: من الناس اللي يعني حاول أنك ما تكون سلبي أو على الأقل اجمع شوف الناس الناجحة كيف بتعمل علاقتها يعني كيف بتدوم.
9: صح.
3: هذا الشيء راح يفيدك جدا، راح تتعلم منه
9: عن جد، وهي شغلة كتير مهمة على فكرة، وأسقط هذا الشيء على كل شيء بحياتك. بدك تنجح بشغلك حاول أنك تعاشر ناس ناجحين بشغلهم.
3: نعم.
9: بدك تعمل فلوس شوف في ناس تانية كيف بتعمل فلوس.
3: بالضبط.
9: فهي الأشياء بتعدي، يعني إحنا دائما نحكي الضحك بيعدي، لا والطاقة الإيجابية والعلاقات الحلوة وكل هاي الأمور بتعدي. وتذكروا شغلة كتير مهمة،
3: فوخر عن السلبية
9: عن جد، وتذكر شغلة كتير مهمة، ما تدور على الكمال بالشخص الثاني أو بالطرف الثاني، إحنا نعم. مليانين عيوب.
3: صح.
9: إنت بدك شخص يكملك، إنتوا التنين تكملوا بعض، عمره ما كان الاختلاف سبب للخناق.
3: بالضبط.
9: بالعكس أحيانا في أمور بتكمل شغلة موجودة فيه، أنت عصبي أنا رايقة، أنا عصبية أنت رايق، موضوع الاختلاف أحيانا بيكون أحلى سبب وأحلى سر لنجاح العلاقة.
3: يا سلام يا سلام يا هبوش. أجل مين جاي بكرة بالذيت يا أخوان؟ ليجاسي. تعالي نسمع لونس يعني.
9: yeah.

0: بعتتك خطة شوبا 2080. هالعرض الاستثنائي من 20 ل 23 أغسطس رجع من جديد. ادفع 20% خلال الإنشاء و 80% عند الإنجاز بدبي وأم القوين، وبيشمل كل وحدات شوبا سنترال. زوروا معرض مبيعات شوبا هارتلاند وتحدثوا مع مستشارك العقاري أو تواصل مع وسيطك. تطبق الشروط والأحكام.
1: في أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة. تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com.
2: هذا الصيف المرح لا يتوقف في دبي فيستيفال سيتي مول. استمتع بأجواء ترفيهية عائلية واكسب المكافآت مع برنامج بلو ريورد. قم بزيارة وجهات الترفيه المشاركة واجمع النقاط بلو عبر تطبيق بلو ريورد. احصل على 500 نقطة بعد زيارتك الأولى، و1000 نقطة بعد الثانية، و2000 نقطة بعد الثالثة، و5000 نقطة بعد زيارتك الرابعة. استبدل نقاطك للاستمتاع بالتسوق وتناول الطعام والأنشطة الترفيهية والمزيد. دبي فيستيفال سيتي مول، وجهة المرح العائلي المتواصل. خطط لزيارتك عبر dubaifestivalcitymall.com.
3: استعدوا للعودة للمدرسة مع سكتشرز. اشتروا زوجين من أحذية الأطفال ب399 درهما فقط واحصلوا على مجموعة مدرسية مجانا. اختاروا من بين 4 تصاميم محدودة الإصدار. وللأهل زوجان من الأحذية ب599 درهما فقط. أسرعوا فالعروض لفترة محدودة. تطبق الشروط والأحكام.
4: هذا الصيف الإجازة التي تستحقها أقرب مما تتخيل. استمتع بعرض صيفي مميز في JA The Resorts مع خصم 20% على الإقامة، والأطفال يقيمون ويتناولون الطعام مجانا. شاطئ طبيعي يمتد لما يقارب الكيلومتر، ملاعب غولف، أنشطة رياضية مائية، لقاءات ممتعة مع الحيوانات، وناد للأطفال مليء بالأنشطة. تجربة تناسب كل أفراد العائلة. احجز اليوم عبر jaresortshotels.com أو اتصل على 04-814-5500.
1: العربية 99، الموسيقى أولاً.

0: 5 ملايين طفل من الجوع حول العالم. على الأرض حصدت شرطة دبي 51 جائزة في 2025، منها 12 عالمية وتصنيف تريبل اي بلس في قوة سمعة الهوية المؤسسية.
1: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
2: أجدد لكم التحية في هذا الموجز الإخباري. تكفل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله بعلاج الطفلة الأردنية كاتيا أبو سعود المصابة بمرض ضمور العضلات الشوكي، وسيتم توفير العلاج للطفلة في مستشفى الجليلة بدبي. وتقدمت والدة الطفلة كاتيا ببالغ شكرها وامتنانها لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم على اللفتة الإنسانية الكريمة والوقوف إلى جانب ابنتها ومنحها أملا بفرصة جديدة للحياة. أكد قائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي اليوم إنجاز عملية دمج المؤسسات الكردية المدنية والعسكرية في إطار مؤسسات الدولة السورية بعد نحو 8 أشهر من توقيعه اتفاقا بهذا الصدد مع الرئيس أحمد الشرع. انتخب برلمان بنغلاديش اليوم القيادي بالحزب القومي الحاكم ميرزا فخر الإسلام رئيسا جديدا للبلاد. أعلن مسؤول كندي كبير أن بلاده والولايات المتحدة قريبتان جدا من التوصل إلى اتفاق تجاري من شأنه أن يساعد في تخفيف الرسوم الجمركية والرسوم المضادة القائمة منذ أشهر. أعلنت الحكومة الكولومبية حالة الطوارئ لمدة 30 يوما في 15 منطقة متضررة على خلفية الزلزال المدمر الذي وقع في وقت سابق من الشهر الجاري، وارتفعت حصيلة القتلى إلى 319 شخصا بينما أصيب أكثر من 4500 شخص، ولا يزال 260 شخصا آخرين في عداد المفقودين. ارتفعت حصيلة ضحايا حادثة غرق عبارة في بحيرة كاريبا في زيمبابوي إلى 97 قتيلا بعد انتشال جثتين إضافيتين يوم أمس بحسب الشرطة المحلية، وكانت العبارة تحمل نحو 180 راكبا وبضائع، وهي حمولة تفوق الطاقة الاستيعابية الموصى بها بكثير. وفتحت الحكومة تحقيقا رسميا في هذه الحادثة التي تعد الآن الأسوأ من نوعها في تاريخ البلاد. في امتداد لسلسلة زلازل دامية تضرب أمريكا الجنوبية منذ يونيو، هز زلزال قوي جنوب البيرو اليوم متسببا في إصابات وأضرار طالت منازل ومدارس ومراكز طبية، فيما سجلت المنطقة هزة ارتدادية لاحقا، وبلغت قوة الزلزال 6.7 درجات بحسب هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، بينما قدر المعهد الجيوفيزيائي في البيرو شدته ب7.2. ختام الموجز، إلى اللقاء.
1: الأخبار من شبكة ARN.

0: حتى لنا وير ار يو ناو خلص عودتنا عليها بهذا الاسبوع كلها كيف. الله شو رايك بلسم؟ حلوه حلوه بتجنن
1: قوي قوي.
0: يا
1: فكرتني بايام حلوه
0: عن جد. شو كان عن شو الايام هاي الحلوه؟
1: ايام البوتر فلايز. كنا بنتكلم عليها في الاول.
0: في اغاني بترجعك لاوقات وذكريات بلحظتها بتنبسط فيها بعدين بتصير تقول لا لا خلص ما بدي افكر ما بدي, ما بدي ما بدي ما بدي ارجع اتذكر. يعني ما كنت عم بحضر بودكاست عن هذا الموضوع من شيء تقريبا اسبوع كنت عم بحكي لك عنه كريم عن موضوع العلاقات كيف لما بصير انفصال يعني كيف لما التنين خلص بوصلوا للطريق ما عم بنفع يكملوا مع بعض. فبقولوا لك ابشع اشي تحكي للشخص اللي انفصل عن شخص تاني كن قوي انت رح تقدر تكمل. بقول لك هذا اخر شيء بده يسمعه اعطيه فتره يعمل زي ديتوكس لحياته وعقله وافكاره وعادي. بيقولوا لك من الطبيعي انه هو ياخذ تقريبا ما يقارب 90 يوم
1: يمكن اكثر
0: يعني بالضبط انت اكيد رح تشاركينا بالموضوع لا يقدر يستوعب اي شيء حدا بده يحكي له اياه. فخليك بعيد عن كلمه خليك قوي انت بتقدر تكمل من غيره. انت عم تحكي عن شخص كان اهم شخص بحياته شخص بحبه اكثر من حاله
2: فعلا.
0: فانت بالضبط شو اللي عم بتحاول تعمله؟
1: حقيقي جدا حقيقي جدا. بصي انا بحس انه الشخص اللي اخذ قرار الانفصال ده هو ما اخدوش فجاه اوكي. فيمكن حتى انا كنت بقول لنفسي الكلام ده ان انا لو وصلت في يوم من الايام اخدت قرار ان انا هنفصل فانا هاخد القرار ده وانا عارفه ومتاكده انه مفيش اي حاجه تانية كان ممكن تتعمل.
0: أوه.
1: واللي هو كان انا بعد القرار ده وبعد ما انفصل عمري ما هحس بولا لحظه ندم خلاص انا متاكده ان ده صح. ويمكن دي كانت من اكتر الحاجات اللي ساعدتني انه مثلا ان انا اكمل او ان انا اتخطى او ان انا اعيش حياه بشكل طبيعي. هي يعني الانفصال على الست صدمه صدمة حقيقي يعني. ولكن لو هو متخذ صح متخذ بعد تفكير وبعد محاولات ان العلاقة تنجح وبعد كل حاجة مفروض تتعمل عشان الدنيا تكمل مش هتحس بالوجع ده حقيقي يعني.
0: واو واو الصراحة يعني ما في حكي نحكي صراحة. لا لا لأنه دائما بقولوا لك إنه الشخص اللي بيكون مارق بالتجربة هو بيكون عم بيوصل بالضبط المشاعر اللي عم بحسها أي حد عم يمرق بنفس التجربة.
2: إذا أحد مارق بالتجربة هذه ويبي يغير الجو شوي يبي يفصل شوي عندي لكم تذكرتين لآلان ووكر بكرة في كوكاكولا أرينا عرض ولا أحلى. راح نسمع فيها أغاني نستولجيا ممكن مزيج ما بين مشاعر مؤلمة ومشاعر
0: حلوة.
2: سعيدة وحلوة. فأي أحد يبي يحضر لآلان ووكر بكرة بعتولي على 404 أو على الواتساب 0487155522 آلان ووكر مع اسماكم الثنائية وممكن تفوزون معنا بتذكرتين لحضور آلان ووكر في كوكاكولا أرينا بكرة.

0: يعني ما تقلقوا على فكرة أبدا، ما غيرتوا جو بألان ووكر، حتغيروا جو بمكان تاني مع بيت ذا هيت كريم صح؟ فأنا حبيت المسجز اللي عم توصلنا على 404، وأنا وكريم من قد ما حسينا أنه الفيدباك تبعكم حلو ما رح يكون عندنا تذكرة، ما رح يكون عندنا رابح ولا رابحين، حيكون عندنا 3 winners
1: اليوم يا جماعة لحفلة أخرى. نتكلم على حفلة سبيس تون، حفلة يعني نرجع فيها بالذكريات ونرجع لأيام حلوة. خلينا نرجعكم شوية، إيش رأيكم؟
0: يلا جاهزين. ما نعرف إذا بلسم حتار، لا بليز العب لها السلوغن تبعنا أنت عارف.
1: أوكي
0: لحظة بلسم، حنسمعك إشي. طارق هو اللي رح يكون موجود في هالحفلة لسبيس تون، كل الأفلام الكرتون اللي كنا نحضرها وترجعنا. هلا ما بعرف إذا أنت حتعرفي أو لا،
2: أنا مش فاكرة غير لاين كينج بصراحة وشركة المرعبين.
0: أوكي
1: هذه أنا متأكد
0: يعني أكيد حتكوني عرفتيها. يلا نشوف كريم
1: أنك حتكوني عارفة هذه.
0: 10 3 2 1 go. بيزا يلا.
3: مدينة عخيمة.
0: شفت النظرة على الوجه؟
1: ما فيها نقاش، شفت البهجة هذه؟ هذه البهجة اللي مش طبيعية، ممكن تعيشونها في بيت ذا هيت يوم الأحد هذا مع مع محمد طبقان، وأيضا
0: ابنك كمان رح يكون موجود. قالوا لي بالضبط يعني طارق
1: هو ابنه، وطارق العربي هو اللي كان يغني، ابنه راح يعزف على الستيج وراح يكون موجود معه، وراح نغني كل هذه الاغاني. على فكره يعني لين يعطيها العافيه جهزت لنا لسته كامله، خلينا نشوف راح تعرفونها انتم بعد ولا لا.
0: هاي انت يعني لازم تعرفيها. يلا
2: مش قادره اقول لك. لا
1: اللي عرفها من المستمعين كذلك على 404 تقدر تبعت.
0: أنا خلاص رح يكبر شوي داني رح يحكيها يعني.
1: طيب هذه هذه ما فيها كلام يعني هذه.
0: والله بعتوا لك يا كريم خلص
1: جابوها. هذه واضحة صريحة.
0: إذا حضرتوا أي موسيقى من الموسيقى اللي هلا عم نسمعكم إياها كريم ابعتوا لنا على 404 لنختار 3 winners. شوفوا رقصة كريم أنت. أيوة روح
4: عبر الطريق نحو الحقيقة فلا مكان للسر.
0: أنا اللي جبت لها السرات.
4: ضوء لمع وسط المدينة، نسمى نداء لمنادينا ويختفي حين تلك إشارة باتمان.
0: بس على فكرة يعني والله إن المستمعين رهيبين، عن جد جابوها على طول. فرح نشوف هلأ بنهاية ساعتنا الثالثة من إكسترا فايبس مين رح يربح معانا تيكتس
1: ل ثلاث
0: رابحين إن شاء الله رح يكون موجودين معانا بالسيزن الخامس. وعلى فكرة this weekend رح تكون the last weekend for the beat the heat. يعني عن جد كان سيزن بعقد، وننتظر السيزن القادم يعني بفارغ الصبر، لأنه رح يكون فيه كتير أشياء حلوة ومفاجآت كتير حلوة. خليكم تابعين معانا مع هبة وكريم وبلسم بإكسترا Vibes.

0: بنزين.
1: فاكرين اللي حصل في اخر حفله للهضبه؟ التذاكر خلصت واللي ملحقش وفضل يتمنى لو كان هناك.
2: ولو كنت من المحظوظين اللي حضروها، استعد تعيش احساس اكبر، حفل اضخم واغاني جديده وذكريات حتضل معك.
1: بعد واحدة من أقوى حفلات العام الماضي، الهضبة عمرو دياب رجع دبي على مسرح كوكاكولا أرينا.
2: السبت 7 نوفمبر استعد لليلة كل طاقة وإحساس وأكبر هيتس وأغاني الألبوم الجديد.
3: الأحمر شكله عليك خطير وجنان خالص.
1: هنغني وهنرقص وهنعمل ذكريات جديدة في ليلة واحدة مع الهضبة.
3: وقتلك مش ناوي على حاجة، ما في
2: ما تنسى احجز هلأ، اضمن مكانك قبل ما تخلص التذاكر.
1: احجزوا مكانكم دلوقتي من خلال موقع كوكاكولا أرينا أو platinumlist.net.
2: الحفل من تنظيم فان بوس إيفنتس
1: والراعي الإعلامي العربية 99. 7 نوفمبر هنغني مع الهضبة، لأن بعض الحفلات بنحضرها لكن حفلة الهضبة بنعيشها.
4: جاهزين بشنطة ظهر جديدة وحذاء يلفت الأنظار. العودة للمدرسة مو بس أول يوم دراسي، هذه عودتكم بكل ثقة، وسنتر بوينت وجهتكم لكل احتياجات العودة للمدرسة. اكتشفوا الشنط، الزي المدرسي، علب الطعام، الأحذية وأكثر. زوروا متاجر سنتر بوينت أو centerpointstores.com اليوم. سنتر بوينت، لكل أساسيات العودة للمدرسة.
5: لكل من يمشي عكس الطابور، ولمن دائما له حضور، ولكل من يحتاج أكثر من زمزمية، وفي اختيار الحقائب يحقق الدرجة النهائية. لكل فكرة مميزة وحلم كبير وبداية عام دراسي جديد، تسوق كل مستلزمات المدرسة الآن في كارفور لتحصل على فرصة للفوز ب50,000 نقطة شير، واكتشف كل ما يحتاجونه لكل ما يميزهم في كارفور. تطبق الشروط والأحكام. خلص شغلك وابتكر بسرعة البرق مع أجهزة HP OmniBook X Flip، الجيل القادم من أجهزة الكمبيوتر المدعومة بالAI. فئة جديدة من أجهزة HP المحمولة توفر لك معالج أسرع وذكاء اصطناعي أفضل على الجهاز بفضل معالج Intel Core Ultra 7، ومصممة لتتحول بسهولة بين وضع اللابتوب والتابلت ووضعية التنت. خليك جاهز للمدرسة مع قوة الAI من Intel Inside، متوفرة في فروع كارفور وإيماكس وشرف دي جي.
6: أصبح وقت سناك أطيب مع قطع تمر جمارة الجديدة، مصنوعة من تمر عضوي 100% ومكونات طبيعية غنية بالألياف ومليئة بالفوائد، تمنحك طاقة طبيعية ومذاقا لذيذا في كل قضمة.
5: جوائز بأكثر من 200,000 درهم بانتظارك، حول أموالك الآن عبر تطبيق الأنصاري للصرافة. حالة الطقس برعاية العربية للطيران.
4: درجة الحرارة وصلت ل 33 درجة مئوية في دبي والشارقة.
7: اكتشف روعة ألمانيا مع العربية للطيران اعتبارا من 15 ديسمبر. سافر مباشرة من الشارقة إلى فرانكفورت بأسعار تبدأ من 999 درهما فقط. احجز الآن عبر airarabia.com. تطبق الشروط والأحكام.
8: واحدة من أحلى الأكتيفيشنز والكامبينز اللي عملناها هاي السنة وعن جد ما بننساها، دائما عندنا الجراديويشن بارتي.
4: نعم.
8: كان المشاركة فيها كتير حلوة، ودائما بنحكي هيك لحظات التخرج هاي لحظات بتضلها مزروعة بعقل الواحد فور ايفر.
4: أنا فرحت أكثر من متخرجين.
8: شو تقولي؟ لا وأنا أنا كتير براود أوف يو إنك أنت دبكت وتعلمت كلتشر جديدة وكل شيء عن جد، فمبروك للخريجين. وهالمرة ما كان معنا خريج واحد.
4: نعم.
8: كانوا معنا 3 خريجين لأنهم كانوا تريبلتس الصراحة، فكانت عن جد الفكرة كلها كتير حلوة. وبدنا نقول طبعا thank you so much للمين سبونسر للكامبين، كان W Hotel The Palm. اليوم بيسعدنا بأنه يكون موجود معنا بالاستوديو وصال W Insider من W Hotel The Palm. صباح الخير وصال، وأهلا وسهلا فيكي.
9: أهلا وسهلا،
4: نورتنا وصال، أهلا وسهلا فيك.
8: وصال لازم تشوفوا الانترفيو على السوشيال ميديا عنا. نعم. لأنه وصال الستايل تبعها
4: شو اسمها البرنسس حق ديزني، شو اتفقنا الناس
9: برايف
0: بريف تعرفون بريف بشعر احمر اللي معاها القوس يا اخوان موجود عندنا في
8: بريف از هير بريف از هير يعني
9: بريف من
8: دبليو باي ذا خبرينا وصال اكثر اليوم صار في كونسبت كتير حلو منتشر بالامارات ولكل الناس المقيمه بالامارات مقيمين ومواطنين موضوع الستايكيشنز كيف هالكونسبت ساعد بانه عن جد موضوع الهوسبيتاليتي يطلع ب يعني لمعيار او لمستوى مختلف تماما
9: هي هذا الكونسبت حقيقيا شيء رائع لانه في كثير مميزات اولا انت بتروح للستيكيشن بتحس رك رحت يعني كهوليدي بس ما دفعت كثير لانه ما عندك صداع في الطياره ما عندك يو نو لوجيستيك ايشوز سو كل شيء بيصير اسهل بس بتحس انت عملت الريسيت رحت ريحت حالك رحت التجربات جديدة ريستورانت جداد سو هي كلها مميزات بعدين احنا في البالم عدنا لوكيشن كتير مميزة لانه بتروح بتخلي الدوجة تبع دبي الترافيك وال يعني هذه الحياة اللي عندنا كتير مشغولة صح؟
8: صح
9: بتروح تعمل ريسيت عندك البرايفت بيتش تبعك عندك البول عندك الريستورانت في عدنا الكيدز كلاب كمان سو احنا يعني أصدقاء مع الحيوانات مع العائلات مع
8: الفريندلي
9: اكسبت باروتس
0: نتكلم على قصة مضحكة صارت معاكم ايش اغرب شيء صار معك قلت لنا جاء لعندكم
9: جعدنا باروت يوجوالي احنا بيت فريندلي لل يو نو دوجز كاتس بس اتس دبليو سم تايمز هي جيت سربرايز
0: كان يتكلم ولا لا هذا البارت
9: هلو سم تايمز هي كان
0: نايس
8: البارت طلع ستايكيشن
0: يا كريم لسه ما طلع طيب دبليو دبي ذا بوم يعني معروفين انتم بالستايكيشنز والامور هذه لكن في عندكم وجهة جديدة صارت اللي هي المناسبات ايش انواع الفعاليات اللي تستضيفونها هل المكان مناسب للشركات ولا للاعراس طبعا احنا نتكلم عن الويندنجز اليوم الله يديم المحبه دائما
8: امين يا رب امين
0: ايش الحاجات وايش مثلا الباكجات اللي ممكن الناس يحصلوها عندكم
9: طبعا احنا كهوتيل بتلقى الستاندردز اللي بيكون للكونفرنسز الايفنتس اللي يكونوا هيك شوي كوربوريت الاعراس المحافلات البروموشنز الجالا دينرز وكل شيء بس احنا كمان كدبليو احنا بنروحوا way further as always في كان عندنا exhibitions في السيارات في يعني فينا نحط السيارة جوا في كمان عملنا fashion shows boxing matches كل شيء لانه احنا عندنا concept whatever whenever يعني كل شيء فينا نعمله as long as it's legal لأنه إحنا أي شيء بتطلبوه we can make it happen creatively we can make it happen ويعني as long as we keep to the law إن شاء الله we can make it
8: تعليقا على موضوع you can make it happen حكيتي لنا عن قصة كتير حلوة عندكم قصة proposal
9: yes.
8: يا خبرينا أكثر وصال شو صار عندكم بدبليو هوتل
9: إحنا شغلنا إن أي الدريمز اللي يكونوا عند الجيست ولا الريكوست فينا نعملوها creatively لأنه هي W كهوتل براند تدعم الكرياتيفيتي صح؟ سو في جعدنا جيست هو كانت عنده ايديا للبروبوزل very creative يعني ما شاء الله she was very lucky to have this type of proposal وهو كان بده ناخده صورة لإلهم في الريستورانت أكيراباك اللي عندنا ميشلين جايدد كثير طيب by the way والسيت اب كان كثير رومانتيك لأنه overlooking في السكاي لاين وهيك انتيميت امبيانس وكل شيء
8: واو كريم بدنا نعمل لك اياها بليز بس تتزوج
9: خدينا لهم صوره هيك زي الستاندرد يعني شيء بنعمله في الريستورانت وهذيك الصوره كانت تشينج في الشات جي بي تي في الاي اي سبيسيفيكلي فروم هيز فريند وعملنا نفس الصوره بس هو كان بروبوزينج
8: اوكي
9: بعدين احنا خرجنا هذيك الصوره وجبنا لي اياها وهي كانت بتشوفه هو جالس جنبها
0: وهنا كانت صدمة
9: كانت صدمة جميلة
8: شو حلو تخيل انه انت تتفرج على شغلة you're not expecting انه هو اللي حيكون البروبوزل
0: تشوف الصورة تلتفت تلقاها قاعد انت انت برو so انت سويت
8: بروبوزل عنجد عنجد وشوف قديش سمبل الفكره yes. وهذا الاشي اللي بيخليك احنا احيانا كجستس عنجد ليش بنحب هاتل اكثر من هاتل تاني بسبب هاي الاشياء
0: يكون متحمس اكثر من طب اسمع سويت
9: اكيد
0: yes. طيب انا انسان احب الاكل
9: أكيد أباك
0: أحب أتعشى أحب أروق أحيانا ما بقعد في الهوتيل مثلا إيش ممكن توفروا لي إذا أنا أبي أجي One day access pool هالأمور إيش الحاجات الموجودة
9: طبعا مو ضروري تكون عندك غرفة ولا حاجز في الهوتيل يعني تنجوي الفاسيليتيز اللي عندنا في عندك من الويدك وويت يعني احنا عندنا تو بول ارياس والبرايفت بيتش سو بالدي باس اللي بيكون 150 درهم هذا الشيء اللي احلى فيه هو مو بس دي باس اتس اولسو ريديمبل يعني من ال 150 للشخص فيك تاخذها في الاكل والمشروبات
0: يعني ادفع 150 ريديمبل
9: yes.
0: مو بس اكسس
9: يس
0: لا
9: والأولاد
0: أنا كنت بودي فلوس كثير
9: أولاد أقل من 12 سنة it's complimentary يعني
8: لا
0: نجيب العائلة كلها يلا يلا
8: يلا يلا عجل
0: لمو غراض الصيف
8: مش بس هيك بتعرف this is the best offer ever ليه هلأ مع الباك تو سكول البيرنتس عن جد يعني they need a break بعد البريك seriously احنا we cannot wait انه الأولاد يرجعوا للمدرسة بس عشان هيك يعني نحس حالنا هلأ بدنا إجازة ما بعد الإجازة فعن جد الصراحة شغلة كتير حلوة كيف بيقدروا ياخدوا هذا الأوفر it's through the website ولا لازم يحجز دارك مع الهوتيل
9: احنا الدي باس هي it's on walking basis يعني انت بس تجي الهوتيل we will provide you with the entry بتحط المدفع بيعطيوك الأكسس so no need تعمل الكولز والريزرفيشنز شيء كثير سهل بس تجي هما راح ياخذوك من الانترنس للبول اريا وفيك
0: اسهل شيء في الحياه
8: وصلنا نقول لك ثانك يو سو ماتش كل التوفيق لكم ثانك يو سو ماتش انكم عم بتكونوا معنا بكل مناسباتنا الحلوه ومناسبات مستمعينا
9: شكرا.
8: وان شاء الله يعني وي كانت ويت تل ذا نيكست اوكيجن وسليبريشن لنحتفل معكم
9: ثانك
8: يو سو ماتش لك
0: شكرا
9: شكرا لك

0: الغالي عندك في السيارة زر البرس اللي يرفع الصوت. لا لا لا، مو عشان ترفع صوتي أنا، عندي لك سبب أحسن.
1: هيدا حكي هيدا كلام.
0: آه روقت؟ طيب غني يلا، ما حد يشوفك أنت لحالك في السيارة.
1: ينعال البعد ينعال الجفا.
0: شكلك تستحي.
2: أجل تعال غنيها معنا بصوت واحد في كوكاكولا أرينا. نجوى كرم يوم 2 أكتوبر في كوكاكولا أرينا بتنظيم مومنت إيفنتس وبقيادة المايسترو وليد فايت وبرعاية العربية 99. احجز تذكرتك الآن عبر بلاتينم ليست أو كوكاكولا أرينا ونشوف إذا صوتك في السيارة أحلى ولا مع آلاف الناس في الحفل. حول أموالك الآن عبر تطبيق الأنصاري للصرافة وادخل السحب على جوائز نقدية مميزة يوميا وأسبوعيا وشهريا، بالإضافة إلى 100,000 درهم جائزة كبرى. يسري العرض حتى 31 أكتوبر، تطبق الشروط والأحكام. الأنصاري للصرافة 60 عاما من النجاح والتميز.
3: بريس وان بليز.
0: انا طالع على فلورزي.
3: فلورزي؟ ليش شوفي بفلورزي؟
0: فيه جيمينج وجديد الاي اي.
4: ويلكم تو ذا فيوتشر.
3: اوه كمان في مشاهير قاعدين هني؟
0: ايه كل اخبارهم توصل هنا.
3: طيب شو اسمه هيدا المكان؟
0: هذا المكان اسمه انرجي.

0: تلاقوها ببرنامج واحد
1: انرجي. انرجي مع ياسمين من الاثنين الى الجمعة من الثانية وحتى الخامسة مساء على العربية 99. خلص شغلك وابتكر بسرعة البرق مع أجهزة HP OmniBook X Flip، الجيل القادم من أجهزة الكمبيوتر المدعومة بالAI. فئة جديدة من أجهزة HP المحمولة توفر لك معالج أسرع وذكاء اصطناعي أفضل على الجهاز بفضل معالج Intel Core Ultra 7، ومصممة لتتحول بسهولة بين وضع اللابتوب والتابلت ووضعية التنت. خليك جاهز للمدرسة مع قوة الAI من Intel Inside، متوفرة في فروع كارفور وإيماكس وشرف دي جي. 25 عاما من التميز وجائزة صنعت تاريخ الإعلام العربي. تحتفي جائزة الإعلام العربي بيوبيلها الفضي بعد أكثر من 82 ألف مشاركة رسخت الإبداع والاحترافية وكرمت أبرز الصحفيين والإعلاميين وصناع المحتوى من الخليج إلى المحيط. إذا كنت صاحب قصة تستحق أن تروى أو تجربة تستحق التكريم فهذه فرصتك. سجل الآن وكن جزءا من الحدث ضمن فعاليات قمة الإعلام العربي. للتسجيل زوروا dpc.org.ae. تسوق كل مستلزمات المدرسة الآن في كارفور لتحصل على فرصة للفوز بخمسين ألف نقطة شير. تطبق الشروط والأحكام.
2: ساعة في استوديوهات العربية 99 وصلت لتسعة وخمسة وثلاثين دقيقة.
1: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع الرسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم. تطبق الشروط والأحكام.

0: عم تشوفوا المكس اللي كان صاير. بما انه الناس كتير حزرت الصراحة لطارق العربي اللي رح يكون موجود ان شاء الله بالموسم الخامس لبي ذا هيت بي ذا لاست ويكند قبل الرجوع للمدارس, كتير من المستمعين عرفوه. لكن اليوم مثل ما قلنا لكم رح يكون عنا 3 winners لا يربحوا معنا. تبلش انت بالوينر الاول كريم.
1: يلا الفائز الاول معنا إيناس سالم.
0: ألف مبروك يا إيناس. أما الوينر الثاني فبدنا نقول ألف مبروك لدينا عماد. والوينر الأخير
1: عمار الناطور.
0: برافو ويل دان جايز. انجوي
1: هنغني باتمان مع بعض يوم الأحد في بيت ذا هيت.
0: أما اللي ربحوا معانا لبكرة يستمتعوا بحفل جون ووكر فبدنا نقول ألف مبروك لا
1: ممدوح. ممدوح بس من غير الاسم الثاني عشان نروح فيها.
0: تحس شيء انا الفت اسم جديد انت كيف ما سكتني. آلان ووكر جون من
1: جون
0: وين
1: ووكر. خلاص
0: ابنه
1: جون ويك يقربون لبعض يقربون لبعض.
0: باعلان اسماء الرابحين بنكون وصلنا لنهايه اكسترا فايبس اليوم. بدنا هيك نطلب من بلسم تقييم سريع لحلقه اكسترا فايبس.
2: لا تقييم ده يعني انا برضو هقول تقييم يعني كان نفسي بجد اوثق كل لحظه كانت موجوده النهارده. انبسطت دي كلمه قليله. ثانك يو كريم ثانك يو لين طبعا ثانك يو هبه اتنين ثانك يو هبه. من اول لما ده ما جيتي الصبح وقلت لي صباح الخير حسيت بالفايب وحسيت بالانرجي. هي نفسها اللي بتطلع كل يوم الصبح في الراديو يعني. وثانك يو بجد.
1: اهلا وسهلا
0: اهلا وسهلا فينا نورتينا عن جد بلسام. وانت ما شاء الله طاقتك حلوه صرنا نقول خلص جاهزه. يعني في ناس سبحان الله المايك ما بيوترهم they are ready all the time يعني. وبدنا نتمنى لك التوفيق بشغلك الجديد ان شاء الله ونشوفك باحسن واحسن واحسن الاشغال وتحقق كل احلامك
2: يا رب.
0: هاف ا جريت ويكند هاف ا جريت ويكند يو دونت هاف ا ويكند.
1: اشوفكم بكره يا جماعه بيت ذا هيت. لا من جد جدا جدا متحمس. اللي ما حجز تذاكره لبكره بيت ذا هيت في وورلد تريد سنتر قاعة رقم 8 نتكلم على ليجاسي بيكسام عزيز مرقة وكريم اللي راح يلعبكم في أول ساعتين. تعالوا بدري 7 بالله يا جماعة وإحنا هناك عشان نتكلم على ستيكيشنز نتكلم على فوشرات قيمتها 500 درهم.
0: واو.
1: نتكلم على
0: شو
1: 6 تعالوا مو 7 هذين تقول لكم 6 عشان صح لعب البوث عندنا في العربية البوث الصغير غير اللي في الدائرة في النص يعني انت حتفوز هناك وحتفوز هنا
0: full of activations. راح يكون ذا ويكند. انت كريم ان شاء الله راح تكون بكرة. ياسمين راح تكون يوم الأحد.
1: نعم.
0: وراح نختم الموسم الخامس من Beat the Heat مع مستمعينا. Have a great weekend. نرجع نلاقيكم ان شاء الله يوم الاثنين. باي باي
1: باي.

0: فاتتك خطة شوبا 2080، هالعرض الاستثنائي من 20 ل 23 أغسطس رجع من جديد. ادفع 20% خلال الإنشاء و 80% عند الإنجاز بدبي وأم القوين، وبيشمل كل وحدات شوبا سنترال. زوروا معرض مبيعات شوبا هارتلاند وتحدثوا مع مستشارك العقاري أو تواصل مع وسيطك. تطبق الشروط والأحكام.
1: كل قصة نجاح تبدأ بالجمهور المناسب مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. تصل علامتك التجارية إلى جمهور يتابع بكامل تركيزه بلا تمرير ولا تخطي للإعلان، فقط انتباه كامل وتأثير حقيقي. 2026 أكبر عام للسينما هذا العقد، فاجعل حملتك الإعلانية تتألق إلى جانب أضخم الأفلام العالمية. اكتشف قوة الإعلان السينمائي من 21 إلى 25 من سبتمبر، واحجز جلستك المجانية الآن عبر cinemarsvp.com. تسوق كل مستلزمات المدرسة الآن في كارفور لتحصل على فرصة للفوز ب 50,000 نقطة شير. تطبق الشروط والأحكام. خلص شغلك وابتكر بسرعة البرق مع أجهزة HP OmniBook X Flip، الجيل القادم من أجهزة الكمبيوتر المدعومة بالAI. فئة جديدة من أجهزة HP المحمولة توفر لك معالج أسرع وذكاء اصطناعي أفضل على الجهاز بفضل معالج Intel Core Ultra 7، ومصممة لتتحول بسهولة بين وضع اللابتوب والتابلت ووضعية التنت. خليك جاهز للمدرسة مع قوة الAI من Intel Inside، متوفرة في فروع كارفور وإيماكس وشرف دي جي. جوائز بأكثر من 200,000 درهم بانتظارك. حول أموالك الآن عبر تطبيق الأنصاري للصرافة وادخل السحب على جوائز نقدية مميزة يوميا وأسبوعيا وشهريا، بالإضافة إلى 100,000 درهم جائزة كبرى. يسر العرض حتى 31 أكتوبر. تطبق الشروط والأحكام. الأنصاري للصرافة 60 عاما من النجاح والتميز.

صوت بلا صورة. دعت وزارتا العدل والداخلية والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ وجهات حكومية اتحادية عدة متعامليها إلى المساهمة الفاعلة في تطوير جودة الخدمات الحكومية، وذلك عبر منصاتها الرقمية

0: sura. موجز الأنباء من شبكة ARN.
1: أهلا بكم. تكفل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله بعلاج الطفلة الأردنية كاتيا أبو سعود المصابة بمرض ضمور العضلات الشوكي، وسيتم توفير العلاج للطفلة في مستشفى الجليلة بدبي. أكد قائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي اليوم إنجاز عملية دمج المؤسسات الكردية المدنية والعسكرية في إطار مؤسسات الدولة السورية بعد نحو 8 أشهر من توقيعه اتفاقا بهذا الصدد مع الرئيس أحمد الشرع. قالت وزارة العدل الأمريكية إن السلطات ألقت القبض على امرأة من ولاية نيويورك وجهت إليها اتهامات بالتخطيط لتنفيذ هجوم مستلهم من تنظيم داعش على مبنى الكابيتل وهو مقر حكومة الولاية في مدينة ألباني. أعلن المجلس الوطني الأمريكي لسلامة النقل اليوم أن طائرة مستأجرة تشارتر على متنها 8 أشخاص تحطمت في منطقة نائية بغرب ألاسكا. أعلن مسؤول كندي كبير أن بلاده والولايات المتحدة قريبتان جدا من التوصل إلى اتفاق تجاري من شأنه أن يساعد في تخفيف الرسوم الجمركية والرسوم المضادة القائمة منذ أشهر. ارتفعت حصيلة ضحايا حادثة غرق عبارة في بحيرة كاريبا في زيمبابوي إلى 97 قتيلا بعد انتشال جثتين إضافيتين يوم أمس، وكانت العبارة تحمل نحو 180 راكبا وبضائع، وهي حمولة تفوق الطاقة الاستيعابية الموصى بها بكثير. وفتحت الحكومة تحقيقا رسميا في هذه الحادثة التي تعد الآن الأسوأ من نوعها في تاريخ البلاد. لقي 51 شخصا غالبيتهم نساء وأطفال لقوا حتفهم اليوم إثر انقلاب قارب في نهر بولاية سوكوتو شمال غربي نيجيريا، وأكدت السلطات المحلية الحادثة التي تعزوها التقارير إلى تشغيل السفن في ظروف غير آمنة وحمولات زائدة. ختام الموجز، إلى اللقاء.
0: الأخبار من شبكة ARN.

0: أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com.
1: بقولك، ايه رأيك الشهر الجاي نشتري بيت لينا بدل الإيجار؟
2: خير، انت ورست ولا ايه؟
1: لا يا بنتي، بس مع كاسل ان كي نقدر نشتري بيت بالتقسيط، سواء تحت الإنشاء أو جاهز للاستلام، ومن أكبر المطورين زي دماك، عزيزي، دانوب، بنغاطي ونخيل، وقسطه ممكن يبقى قريب من اللي بندفعه إيجار كل شهر.
2: بجد؟
1: طبعاً، ولو مش مصدقاني كلميهم على 800 كاسل واسألي بنفسك. كاسل أند كي، دبي بيتنا، يلا نلاقي لك بيت.

نايت برودكشن ودي اكس بي لايف بيقدموا لكم ليلة استثنائية تجمع النجمين وائل جسار ورامي جمال يوم 4 سبتمبر على مسرح قاعة الشيخ راشد بمركز دبي التجاري العالمي.

أعدوا لأمسي مليان أجمل الأغاني الرومانسية والإحساس والذكريات مع اثنين من أبرز نجوم الغناء العربي بليلة ما بتتكرر. ما تفوتوا واحدة من أجمل حفلات الصيف بدبي. الراعي الإعلامي العربية 99.

0: بريس وان بليز.
1: انا طالع على فلورزي.
0: فلورزي؟ ليش شوفي بفلورزي؟
1: فيه جيمينج وجديد الاي اي. ويلكم تو ذا فيوتشر.
0: اوه كمان في مشاهير قاعدين هني؟
1: ايه كل اخبارهم توصل هنا.
0: طيب شو اسمه هيدا المكان؟
1: هذا المكان اسمه انرجي.

0: أشياء أكتر وأكتر بتلاقوها ببرنامج واحد.
1: إنرجي مع ياسمين من الاثنين للجمعة من الثانية وحتى الخامسة مساء على العربية 99. تجارب تسوق مذهلة مع مفاجأة صيف دبي. تسوقوا لدى متاجر إي ماكس في دبي حتى 30 من أغسطس واحصلوا على 10 أضعاف نقاط شكرا على المشتريات المؤهلة. استمتعوا بهدايا فاخرة وعروض حصرية على أجهزة الكمبيوتر المحمولة والأجهزة اللوحية وأجهزة ماك بوك وآيباد. جددوا أجهزتكم واحصلوا على أحدث التقنيات والمزيد من المكافآت حصريا لدى إي ماكس. للمزيد من المعلومات زوروا mydss.ae. تطبق الشروط والأحكام. لكل من يمشي عكس الطابور، ولمن دائما له حضور، ولكل من يحتاج أكثر من زمزمية، وفي اختيار الحقائب يحقق الدرجة النهائية. لكل فكرة مميزة وحلم كبير وبداية عام دراسي جديد، تسوق كل مستلزمات المدرسة الآن في كارفور لتحصل على فرصة للفوز بخمسين ألف نقطة شير، واكتشف كل ما يحتاجونه لكل ما يميزهم في كارفور. تطبق الشروط والأحكام.

0: كن مليونير بلو مع موسم العودة إلى المدارس مع مفاجآت صيف دبي. أنفق 300 درهم أو أكثر حتى 30 من أغسطس في دبي فيستيفال سيتي مول لفرصة الفوز بمليون نقطة بلو تتوجك مليونير بلو لتصبح مليونير بلو القادم. لا تفوت كذلك زيارة أكاديمية دبي فيستيفال سيتي مول لتعيش تجربة تفاعلية مبتكرة تتيح لك فرصة الفوز بجوائز قيمة. تسوق، العب واربح. تطبق الشروط والأحكام. للمزيد قم بزيارة mydss.ae.
1: رحلة الطريق إلى حتى بالتعاون مع شركة الوثبة للتأمين معكم في كل خطوة. اكتشفوا تأمين السيارات، الصحة، المنازل، السفر، الجيتسكي، تأشيرة الزيارة وضد المخاطر الإلكترونية. زوروا الموقع awnic.com.

0: صوت بلا صورة. دعت وزارتا العدل والداخلية والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ وجهات حكومية اتحادية عدة متعامليها إلى المساهمة الفاعلة في تطوير جودة الخدمات الحكومية، وذلك عبر منصاتها الرقمية.
1: شهد عام 2026 زخما في المبادرات والمشاريع الإنسانية الإماراتية، من الإغاثة العاجلة والاستجابة للأزمات إلى المشاريع التنموية المستدامة. ومن أبرز المبادرات حملة حد الحياة بهدف إنقاذ 5 ملايين طفل من الجوع حول العالم.
2: على الأرض حصدت شرطة دبي 51 جائزة في 2025، منها 12 عالمية، وتصنيف تريبل اي بلس في قوة سمعة الهوية المؤسسية.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
1: أهلا بكم. تستمر فعاليات مهرجان طريقك إلى اكتشاف أبوظبي في ساحة مانيجنايا بموسكو حتى 23 من أغسطس بتنظيم من دائرة الثقافة والسياحة أبوظبي وسفارة دولة الإمارات.

0: تجارية من شأنه أن يساعد في تخفيف الرسوم الجمركية والرسوم المضادة القائمة منذ أشهر. ضرب زلزال قوي منطقة الأنديز في جنوب بيرو اليوم، فاهتزت أجزاء من تلك السلسلة الأطول في العالم، وتساقطت الصخور والأتربة على الطرق، وغادر السكان منازلهم إلى الشوارع دون تسجيل وفيات. وحدد المعهد الجيوفيزيائي البيروفي وقوع الهزة عند 1:01 بعد ظهر أمس بالتوقيت المحلي بقوة 7.2 وعلى عمق 108 كيلومترات. أعلنت الحكومة الكولومبية حالة الطوارئ لمدة 30 يوما في 15 منطقة متضررة على خلفية الزلزال المدمر، وستمكن حالة الطوارئ الحكومة من جمع الأموال بسرعة أكبر لتقديم المساعدات الطارئة وتنفيذ أعمال إعادة الإعمار وإعادة تخصيص موارد الدولة. لقي 51 شخصا غالبيتهم نساء وأطفال حتفهم اليوم إثر انقلاب قارب في نهر بولاية سوكوتو شمال غربي نيجيريا، وأكدت السلطات المحلية الحادثة التي تعزوها التقارير إلى تشغيل السفن في ظروف غير آمنة وحمولات زائدة. ختام الموجز، إلى اللقاء.
1: الأخبار من شبكة ARN. أجمل الأغاني العربية تستمعون إليها على العربية 99.

0: وانت بنزين.
1: فاكرين اللي حصل في اخر حفله للهضبه؟ التذاكر خلصت واللي ما لحقش وفضل يتمنى لو كان هناك.
2: ولو كنت من المحظوظين اللي حضروها، استعد تعيش احساس اكبر، حفل اضخم واغاني جديده وذكريات حتضل معك.
1: بعد واحدة من أقوى حفلات العام الماضي، الهضبة عمرو دياب رجع دبي على مسرح كوكاكولا أرينا.
2: السبت 7 نوفمبر استعد لليلة كل طاقة وإحساس وأكبر هيتس وأغاني الألبوم الجديد.
3: الأحمر شكله عليك خطير وجنان خالص.
1: هنغني وهنرقص وهنعمل ذكريات جديدة في ليلة واحدة مع الهضبة.
3: وقتلك مش ناوي على حاجة،
2: ما تنسى احجز هلأ، اضمن مكانك قبل ما تخلص التذاكر.
1: احجزوا مكانكم دلوقتي من خلال موقع كوكاكولا أرينا أو platinumlist.net.
2: الحفل من تنظيم فان بوس إيفنتس
1: والراعي الإعلامي العربية 99. 7 نوفمبر هنغني مع الهضبة، لأن بعض الحفلات بنحضرها لكن حفلة الهضبة بنعيشها.

قصة نجاح تبدأ بالجمهور المناسب مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. تصل علامتك التجارية إلى جمهور يتابع بكامل تركيزه بلا تمرير ولا تخطي للإعلان، فقط انتباه كامل وتأثير حقيقي. 2026 أكبر عام للسينما هذا العقد، فاجعل حملتك الإعلانية تتألق إلى جانب أضخم الأفلام العالمية. اكتشف قوة الإعلان السينمائي من 21 إلى 25 من سبتمبر، واحجز جلستك المجانية الآن عبر cinemarsvp.com. رحلة الطريق إلى حتى عادت من جديد على العربية 99. السبت 12 من سبتمبر سينطلق 400 مستمع محظوظ عبر طريق الجبال الساحرة إلى فندق جي اي حتى فورت الفخم. افطار 5 نجوم، فعاليات عائلية ممتعة، وجوائز طوال الصباح، بالإضافة إلى ليلة إقامة فاخرة في فندق جي اي ليك فيو عند العودة إلى المدينة. والأجمل من ذلك، سيعود أحد المستمعين إلى منزله بجائزة نقدية قدرها 10,000 درهم. رحلة الطريق إلى حتى على العربية 99 بالتعاون مع الوثبة للتأمين، جامعة حمدان بن محمد الذكية، ولباس من الغرير. تسوق كل مستلزمات المدرسة الآن في كارفور لتحصل على فرصة للفوز ب50,000 نقطة شير. تطبق الشروط والأحكام.

0: روبي بتسأل ومستغربة،
1: طب ليه بيداري كده ولا هداري كده ولا انا داري كده ولا انا داري.
0: وعسيلي شايف ان الدنيا دي
2: الدنيا لانا دونا.
0: بوسي عبرت عن احساس ناس كتير في الدنيا لما قالت
1: يا دنيا.
0: واحنا بقى بنوعدكم بليلة اسطورية بمعنى الكلمة، ليلة هيكون فيها روبي ومحمود العسيلي وبوسي على مسرح واحد، يعني ليلة كلها حماس وطاقة ومشاعر. معادنا مع بعض يوم 28 أغسطس على مسرح اتحاد أرينا أبو ظبي، والتذاكر دلوقتي متوفرة على platinumlast.net. وطبعا ليلة بالجمال ده الراعي الإعلامي ليها لازم يكون العربية 99.

0: بريس وان بليز.
1: انا طالع على فلورزي.
0: فلورزي؟ ليش شوفي بفلورزي؟
1: فيه جيمينج وجديد الاي اي. ويلكم تو ذا فيوتشر.
0: اوه كمان في مشاهير قاعدين هني؟
1: ايه كل اخبارهم توصل هنا.
0: طيب شو اسمه هيدا المكان؟
1: هذا المكان اسمه انرجي.

0: اشياء اكتر واكتر بتلاقوها ببرنامج واحد.
1: انرجي مع ياسمين من الاثنين الى الجمعة من الثانية وحتى الخامسة مساء على العربية 99. يقدم هاتف سامسونج جالاكسي زي فولد 8 حملة لولو للعودة إلى المدرسة، العودة إلى السعادة، بدعم من ستادلر ومابل وواي بلس وجي جيز وفلامينجو. عروض وخصومات مذهلة على جميع مستلزماتك المدرسية. أنفقوا 100 درهم واحصلوا على فرصة للفوز بجوائز بقيمة 100,000 درهم، تشمل منح دراسية وأجهزة لوحية وسماعات رأس والعديد من الجوائز الأخرى المثيرة. سارعوا بزيارة أقرب متجر لولو إليكم أو تسوقوا عبر تطبيق لولو. لولو، حيث يأتي عالم للتسوق. دبي على موعد مع أكبر تجمع إعلامي في المنطقة من 15 إلى 17 سبتمبر. ينظم نادي دبي للصحافة قمة الإعلام العربي 2026 في نسخة استثنائية تحتفي ب 25 عاما من الريادة. ولأول مرة أكثر من 7 منتديات إعلامية متخصصة تجتمع تحت مظلة واحدة، تجمع قادة الإعلام وصناع المحتوى والمبدعين ورواد المستقبل. لا تفوت الحدث الإعلامي الأبرز في المنطقة. سجلوا الآن عبر dpc.org.ae.

0: أمي أنا جاهزة للمدرسة.
1: بهذه السرعة ما زلنا بحاجة إلى حذاء وحقيبة ظهر، وأثليتكو لديهم كل ما نحتاجه، والآن يمكننا الحصول على زوجين من الأحذية أو حقيبتي ظهر مقابل 399 درهما، بالإضافة إلى هدية مجانية بقيمة 200 درهم. لديهم أيضا علامات مثل A6, سكيتشرز، أديداس، وهيرشل بلس، وأون، وهوكا، والمزيد.
0: الآن أنا جاهزة.
1: استعدوا للعودة إلى المدارس مع أثليتكو. حملوا تطبيق IV الآن. تطبق الشروط والأحكام.
2: رحلة الطريق إلى حتى عادت من جديد على العربية 99. السبت 12 من سبتمبر سينطلق 400 مستمع محظوظ عبر طريق الجبال الساحرة إلى فندق جي اي حتى فورت الفخم. إفطار 5 نجوم، فعاليات عائلية ممتعة، وجوائز طوال الصباح، بالإضافة إلى ليلة إقامة فاخرة في فندق جي اي ليك فيو عند العودة إلى المدينة. والأجمل من ذلك، سيعود أحد المستمعين إلى منزله بجائزة نقدية قدرها 10,000 درهم. رحلة الطريق إلى حتى على العربية 99 بالتعاون مع الوثبة للتأمين، جامعة حمدان بن محمد الذكية، ولباس من الغرير.
1: هذا الصيف المرح لا يتوقف في دبي فيستيفال سيتي مول. استمتع بأجواء ترفيهية عائلية واكسب المكافآت مع برنامج بلو ريوردز. قم بزيارة وجهات الترفيه المشاركة واجمع النقاط بلو عبر تطبيق بلو ريوردز. احصل على 500 نقطة بعد زيارتك الأولى، و1000 نقطة بعد الثانية، و2000 نقطة بعد الثالثة، و5000 نقطة بعد زيارتك الرابعة. استبدل نقاطك للاستمتاع بالتسوق وتناول الطعام والأنشطة الترفيهية والمزيد. دبي فيستيفال سيتي مول، وجهة المرح العائلي المتواصل. خطط لزيارتك عبر dubaifestivalcitymall.com.
2: يقدم هاتف سامسونج جالكسي زي فولد 8 حملة لولو للعودة إلى المدرسة، العودة إلى السعادة، بدعم من ستيدلر ومابيد وواي بلس وجيجيز وفلامينجو. عروض وخصومات مذهلة على جميع مستلزماتك المدرسية. أنفقوا 100 درهم واحصلوا على فرصة للفوز بجوائز بقيمة 100,000 درهم، تشمل منح دراسية وأجهزة لوحية وسماعات رأس والعديد من الجوائز الأخرى المثيرة. سارعوا بزيارة أقرب متجر لولو إليكم أو تسوقوا عبر تطبيق لولو. لولو، حيث يأتي العالم للتسوق.
3: استعدوا للعودة للمدرسة مع سكيتشرز. اشتروا زوجين من أحذية الأطفال ب 399 درهما فقط، واحصلوا على مجموعة مدرسية مجانا. اختاروا من بين 4 تصاميم محدودة الإصدار. وللأهل زوجان من الأحذية ب 599 درهما فقط. أسرعوا، فالعروض لفترة محدودة. تطبق الشروط والأحكام.

0: صوت بلا صورة.
1: استقبلت جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم أكثر من 20,500 طلب للمشاركة في الدورة 29 للجائزة، كانت من 135 دولة حول العالم. هذا العدد إن دل على شيء فإنما يدل على المكانة العالمية التي وصلت لها هذه الجائزة.
2: مبادرة على دربك تتيح للسائقين في حال وقوع حادث مروري بسيط التوجه مباشرة إلى أقرب محطة بترول لفتح التقرير دون الحاجة إلى انتظار الدورية.
3: افتتحنا صالة الانتظار الجديدة في مبنى 3 بالشراكة مع أوبر، وقد تم تصميم هذه الصالة خصيصا لخدمة مستخدمي تطبيقي أوبر وكريم من خلال توفير بيئة مكيفة بالكامل ومخصصة للانتظار والاستعداد قبل التوجه إلى المركبة.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: أجدد لكم التحية في هذا الموجز الإخباري. أصدر المجلس التنفيذي لإمارة أبو ظبي قرارا بتعيين سعادة سلوى فؤاد فاضل مديرا عاما لهيئة أبو ظبي للدعم الاجتماعي. تستمر فعاليات مهرجان طريقك إلى اكتشاف أبو ظبي في ساحة مانيجنايا بموسكو حتى 23 من أغسطس بتنظيم من دائرة الثقافة والسياحة أبو ظبي وسفارة دولة الإمارات لدى روسيا.

0: اليوم وفق ما أفادت به وسائل الإعلام الرسمية، ولا يزال 10 أشخاص في عداد المفقودين. ضرب زلزال قوي 7.2 منطقة الأنديز في جنوب بيرو أمس، فاهتزت أجزاء من تلك السلسلة الأطول في العالم، وتساقطت الصخور والأتربة على الطرق، وغادر السكان منازلهم إلى الشوارع دون تسجيل وفيات. هدانت فرنسا وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا وهولندا والنرويج وكندا أمس خطة إسرائيلية جديدة لتوسيع المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة، ووصفتها بأنها غير مقبولة، داعية الحكومة الإسرائيلية إلى سحبها فوراً. انتخب برلمان بنغلاديش اليوم القيادي بالحزب القومي الحاكم ميرزا فخر الإسلام رئيساً جديداً للبلاد. ختام الموجز، إلى اللقاء.
1: الأخبار من شبكة ARN.

0: رحلة الطريق الكبرى تقدمها لكم جامعة حمدان بن محمد الذكية. تعليم ذكي ومرن مصمم ليناسب حياتكم وطموحاتكم. برامج معتمدة في البكالوريوس والماجستير والدكتوراه، إلى جانب برامج التطوير المهني لبناء مهارات المستقبل في كل مرحلة من مسيرتكم. انضموا إلى مئات الآلاف من الدارسين الذين اختاروا التعلم الذكي. مستقبلكم يبدأ من هنا. اعرفوا المزيد.
1: لكل من يمشي عكس الطابور، ولمن دائما له حضور، ولكل من يحتاج أكثر من زمزمية، وفي اختيار الحقائب يحقق الدرجة النهائية. لكل فكرة مميزة وحلم كبير وبداية عام دراسي جديد، تسوق كل مستلزمات المدرسة الآن في كارفور لتحصل على فرصة للفوز بخمسين ألف نقطة شير، واكتشف كل ما يحتاجونه لكل ما يميزهم في كارفور. تطبق الشروط والأحكام.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: بريس وان بليز.
1: انا طالع على فلورزي.
0: فلورزي؟ ليش شوفي بفلورزي؟
1: فيه جيمينج وجديد الاي اي. ويلكم تو ذا فيوتشر.
0: اوه كمان في مشاهير قاعدين هني؟
1: ايه كل اخبارهم توصل هنا.
0: طيب شو اسمه هيدا المكان؟
1: هذا المكان اسمه انرجي. انرجي.
2: الجنسي والسوشيال ميديا
3: وكل شيء جديد يصير في دبي.
2: أشياء أكثر وأكثر بتلاقوها ببرنامج واحد.
4: انرجي مع ياسمين من الاثنين إلى الجمعة من الثانية وحتى الخامسة مساء على العربية 99. بقولك ايه رأيك الشهر الجاي نشتري بيت لينا بدل الإيجار؟
0: خير انت ورست ولا ايه؟
4: لا يا بنتي، بس مع كاسل ان كي نقدر نشتري بيت بالتقسيط سواء تحت الإنشاء أو جاهز للاستلام، ومن أكبر المطورين زي دمعك عزيزي دانوب بنغاطي ونخيل، وقسطه ممكن يبقى قريب من اللي بندفعه إيجار كل شهر.
0: بجد؟
4: طبعا، ولو مش مصدقاني كلميهم على 800 كاسل واسألي بنفسك. كاسل ان كي دبي بيتنا، يلا نلاقي لك بيت.

0: مستمعين الأعزاء، ننتقل الآن لنقل شعائر خطبة وصلاة الجمعة، فإلى هناك.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إنا نسألك المودة تنير القلوب، والتوبة طريقا لمحو الذنوب، والذكرى سترا يخفي العيوب، والقرآن الكريم نهجا ينير الدروب. اللهم نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا ورزقا واسعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وخيرا جامعا ودعاء مستجابا. اللهم آمين. مشاهدينا، متابعينا، مستمعينا الكرام في كل مكان عبر جميع قنواتنا الفضائية والإذاعية بدولة الإمارات العربية المتحدة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في هذا النقل المباشر لخطبة وصلاة الجمعة من جامع مريم محمد أحمد الصوالح بمدينة خليفة بن زايد بإمارة رأس الخيمة. نحييكم في هذا النقل المباشر وخطبة اليوم بعنوان مالك بن أنس رحمه الله. سيقدم الخطبة فضيلة الشيخ عبد الله علي الهاشمي، أما المؤذن محمد حديد الشحي.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: الله أكبر الله أكبر.

أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد

أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن

الحمد لله، الحمد لله رب الأرض والسماء، جعل العلماء ورثة الأنبياء، ونشهد أن لا إله إلا الله، ونشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فأوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله، قال جل في علاه: واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. أيها المؤمنون، في شهر ربيع الأول تهب علينا نسمات ذكرى مولد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فتزداد في القلوب محبته، وتحيا في النفوس سيرته، ويعظم فينا الاقتداء بهديه، عملا بقول الله تعالى: لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. ومن صدق محبته وحسن الاعتناء بهديه صلى الله عليه وسلم أن نعرف قدر أولئك العلماء الأجلاء الذين وهبوا أعمارهم لخدمة حديثه صلى الله عليه وسلم. ومن أعلامهم الإمام مالك بن أنس رحمه الله، عالم المدينة المنورة الذي ملأ الأرض علما، وانتشر مذهبه شرقا وغربا، حتى قيل: إذا ذكر العلماء فمالك النجم. ولد بالمدينة المنورة، ونشأ في بيت كان للعلم منبعا، ولراغب الهدي النبوي موردا، فجده من علماء التابعين، ووالده وعماه من المحدثين. وأما أمه فكانت امرأة حصيفة تقدر العلم وتعرف أهله، فعندما جاءها مالك وهو صغير يستأذنها في طلب العلم، قالت له: تعال فالبس ثياب العلم، فألبسته أحسن الثياب، ثم قالت: اذهب فاكتب العلم، ووجهته إلى معينه الصافي ومصدره الموثوق، ربيعة بن أبي عبد الرحمن، وكان من أفقه أهل زمانه، وقالت له: تعلم من أدبه قبل علمه، فزكى بذلك خلقه، وترقى فهمه، وأقبل على طلب حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ صغره، يبذل في سبيل ذلك جهده، ويحفظ قدر معلمه. قال رحمه الله: كنت آتي نافعا نصف النهار، وما تضلني الشجر من الشمس إلى خروجه، فإذا خرج أدعه ساعة ثم أسلم عليه وأقول له: كيف قال ابن عمر في كذا وكذا، فيجيبني. وقد أثمر إخلاصه وجده، فتمكن في عمله، وجلس للفتيا وله 21 سنة، بعد أن شهد له سبعون عالما من علماء أهل زمانه، وقصده طلبة العلم من الآفاق. عباد الله، لقد كان الإمام مالك رحمه الله يجل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم إجلال، ويتحرى الدقة في نقله، فإذا شك في حديث طرحه كله حرصا منه رحمه الله على دقة النقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا جاءه طلاب الحديث دخل فاغتسل وتطيب ولبس أنفس ثيابه، فيخرج إليهم وعليه الخشوع، ويقول: أحب أن أعظم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان يقول: ما أحب لأحد أنعم الله عليه إلا أن يرى أثر نعمته عليه، وبخاصة أهل العلم، إجلالا للعلم. ومن نصائحه لطلبة العلم قوله:
حق على من طلب حق على من طلب العلم أن يكون له وقار وسكينة وخشية، فمجلسه مجلس وقار وعلم لا جدال فيه، فهو القائل: الجدال في العلم يذهب بنور

0: Christ. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فيا أيها المؤمنون، لقد كان الإمام مالك رحمه الله يدرك أن العلم والفتوى أمانة، ويعمل بقوله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. سأله رجل عن مسألة فقال: لا أحسنها. فقال: سافرت إليك من بلد بعيد. قال: فأخبر قومك أني لا أحسنها. فتأملوا أمانته في الفتوى واستشعاره لمسؤوليتها، وتدبروا كيف كان يعلم طلابه الاستعانة بالله. فإذا سئل عن مسألة قال قبل أن يسمع السؤال: ما شاء الله لا قوة إلا بالله. وعاش عمره مشغولا بالعلم وطاعة ربه، وملأ بهما نهاره وليله، وكان من أحسن الناس خلقا مع أهله وولده، ويقول: في ذلك مرضاة لربك، ومثراة في مالك، ومنسأة في أجلك. ولما حضرته الوفاة تشهد ثم قال: لله الأمر من قبل ومن بعد. وتوفي بالمدينة المنورة بالمدينة المنورة في مثل هذه الأيام من شهر ربيع الأول 79، ودفن بالبقيع جبار إبراهيم ولد النبي صلى الله عليه وسلم، فرحمه الله رحمة واسعة، وسائر الأئمة الأربعة. عاش وتعلم في وطنه، وأخذ العلم عن الثقات في وقته، ونفع الناس بعلمه، وعرف بجده واجتهاده وتحريه في العلم وتثبته واعتداله وتسامحه وسعة فقهه وإخلاصه وهيبته وتواضعه وخشيته. فخذ يا عبد الله بوصيته، إذ يقول: عليك بمجالسة من يزيد في علمك قوله، ويدعوك لحال الآخرة فعله. واقرأ سيرته، وتعلم فقهه، واقتد بهديه، واجتهد في طلب العلم من مؤسسات الوطن. ومن أراد الاستزادة فليسلك قنواتها الرسمية، فالعلم أمانة، وتحري مصدره أمان. هذا، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وارض اللهم عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة الأكرمين. اللهم إنا نسألك جوامع الخير ومعاقد البر وخزائن فضلك وسعة عفوك. اللهم أدم على دولة الإمارات عزها ونصرها واستقرارها وازدهارها وخيرها ورخاءها. اللهم احفظ الشيخ محمد بن زايد رئيس الدولة بحفظك وكله عونا وسندا، وبارك في عمره وعمله. اللهم وفقه ونوابه وإخوانه حكام الإمارات وولي عهده الأمين لما تحبه وترضاه. اللهم ارحم الشيخ زايد والشيخ راشد وشيوخ الإمارات الذين انتقلوا إلى رحمتك، وأدخلوا من فضلك فسيح جناتك. اللهم اشمل شهداء الوطن برحمتك وغفرانك. اللهم ارحم المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. عباد الله، اذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، وأقم الصلاة.
1: الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت

استقيموا سووا صفوفكم. الله أكبر. الحمد لله.

0: آمين.
1: والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف

الحميم فلا تطهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

0: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
1: الله أكبر.

0: السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
1: كنا في نقل خارجي لنقل شعائر خطبة وصلاة الجمعة. نعود الآن لمتابعة برامجنا.

0: البنزين.
1: فاكرين اللي حصل في اخر حفلة للهضبة؟ التذاكر خلصت واللي ملحقش وفضل يتمنى لو كان هناك.
2: ولو كنت من المحظوظين يلي حضروها، استعد تعيش احساس اكبر، حفل اضخم واغاني جديدة وذكريات حتضل معه.
1: بعد واحدة من اقوى حفلات العام الماضي، الهضبة عمرو دياب رجع دبي على مسرح كوكاكولا ارينا.
2: السبت 7 نوفمبر استعد لليلة كل طاقة واحساس واكبر هيتس واغاني الالبوم الجديد.
3: الاحمر شكله عليك خطير وجنان خالص.
1: هنغني وهنرقص وهنعمل ذكريات جديدة في ليلة واحدة مع الهضبة.
2: تنسى احجز هلا اضمن مكانك قبل ما تخلص التذاكر.
1: احجزوا مكانكم دلوقتي من خلال موقع كوكاكولا ارينا او platinumlist.net.
2: الحفل من تنظيم فان بوس ايفنتس
1: والراعي الاعلامي العربيه 99. 7 نوفمبر هنغني مع الهضبه، لان بعض الحفلات بنحضرها لكن حفله الهضبه بنعيشها.

ناي برودكشن ودي اكس بي لايف بيقدموا لكم ليلة استثنائية تجمع النجمين وائل جسار ورامي جمال يوم 4 سبتمبر على مسرح قاعة الشيخ راشد بمركز دبي التجاري العالمي.

استعدوا لأمسية مليانة أجمل الأغاني الرومانسية والإحساس والذكريات مع اثنين من أبرز نجوم الغناء العربي بليلة ما بتتكرر. ما تفوتوا واحدة من أجمل حفلات الصيف بدبي. الراعي الإعلامي العربية 99.

0: كل قصة نجاح تبدأ بالجمهور المناسب مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. تصل علامتك التجارية إلى جمهور يتابع بكامل تركيزه بلا تمرير ولا تخطي للإعلان، فقط انتباه كامل وتأثير حقيقي. 2026 أكبر عام للسينما هذا العقد، فاجعل حملتك الإعلانية تتألق إلى جانب أضخم الأفلام العالمية. اكتشف قوة الإعلان السينمائي من 21 إلى 25 من سبتمبر، واحجز جلستك المجانية الآن عبر cinemarsvp.com. رحلة الطريق إلى حتى عادت من جديد على العربية 99. السبت 12 من سبتمبر سينطلق 400 مستمع محظوظ عبر طريق الجبال الساحرة إلى فندق جي اي حتى فورت الفخم. افطار 5 نجوم، فعاليات عائلية ممتعة وجوائز طوال الصباح، بالإضافة إلى ليلة إقامة فاخرة في فندق جي اي ليك فيو عند العودة إلى المدينة. والأجمل من ذلك، سيعود أحد المستمعين إلى منزله بجائزة نقدية قدرها 10,000 درهم. رحلة الطريق إلى حتى على العربية 99 بالتعاون مع الوثبة للتأمين، جامعة حمدان بن محمد الذكية، ولباس من الغرير.
1: بقول لك، ايه رايك الشهر الجاي نشتري بيت لينا بدل الايجار؟
2: خير، انت ورثت ولا ايه؟
1: لا يا بنتي، بس مع كاسل ان كي نقدر نشتري بيت بالتقسيط، سواء تحت الانشاء او جاهز للاستلام، ومن اكبر المطورين زي دمعك عزيزي دانوب بنغاطي ونخيل، وقسطه ممكن يبقى قريب من اللي بندفعه ايجار كل شهر.
2: بجد؟
1: طبعا، ولو مش مصدقاني كلميهم على 800 كاسل واسالي بنفسك. كاسل ان كي، دبي بيتنا، يلا نلاقي لك بيت.
3: النداء الأخير لجميع الأهالي، هذه فرصتكم الأخيرة للاستفادة من عرض إجازة الأطفال مجاناً على جزيرة ياس قبل انطلاق العام الدراسي. الأطفال دون 12 عاماً يقيمون ويأكلون الوجبات مجاناً في فنادق جزيرة ياس، ويستمتعون بدخول مجاني طوال الصيف إلى 3 مدن ترفيهية داخلية ومدينة مائية استثنائية، بما في ذلك عالم فيراري ياس ووتر وورلد وعالم وورنر براذرز وسي وورلد جزيرة ياس أبوظبي. لا تدعوا هذه الفرصة فوتكم، احجزوا الآن حصرياً عبر yasisland.com.
4: أمي، شو كلمة مرور الواي فاي؟
5: ممكن أخذ قطعة؟
6: ليش الكل يصرف على الماتشة؟ وليش بحد يابلي؟
3: العوائل تتشارك كل شيء، الثلاجة، الواي فاي، وحتى الماتشة، ليش ما تشاركون البنك بعد؟ تعرفوا على ويو للعائلة، أول حساب عائلي مشترك في الإمارات. ادخروا وصرفوا وتابعوا ونموا فلوسكم مع بعض في تطبيق ويو للأفراد. البنك صار جزء من العائلة. اكتشفوا المزيد عبر wio.io/family. ويو، بنك خاضع لإشراف مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزية.

0: أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com. لكل من يمشي عكس الطابور، ولمن دائما له حضور، ولكل من يحتاج أكثر من زمزمية، وفي اختيار الحقائب يحقق الدرجة النهائية. لكل فكرة مميزة وحلم كبير وبداية عام دراسي جديد، تسوق كل مستلزمات المدرسة الآن في كارفور لتحصل على فرصة للفوز ب50,000 نقطة شير، واكتشف كل ما يحتاجونه لكل ما يميزهم في كارفور. تطبق الشروط والأحكام.
1: استعدوا للعودة للمدرسة مع سكتشرز. اشتروا زوجين من أحذية الأطفال ب399 درهما فقط واحصلوا على مجموعة مدرسية مجانا. اختاروا من بين 4 تصاميم محدودة الإصدار، وللأهل زوجان من الأحذية ب599 درهما فقط. أسرعوا فالعروض لفترة محدودة، تطبق الشروط والأحكام.
2: أصبح وقت سناك أطيب مع قطع تمر جمارة الجديدة، مصنوعة من تمر عضوي 100% ومكونات طبيعية غنية بالألياف ومليئة بالفوائد، تمنحك طاقة طبيعية ومذاقا لذيذا في كل قضمة.

0: روبي بتسأل ومستغربة،
1: طب ليه بيداري كده ولا هو داري كده ولا انا داري كده ولا انا داري.
0: وعسيلي شايف ان الدنيا دي
2: الدنيا لنا دنيا.
0: بوسي عبرت عن احساس ناس كتير في الدنيا لما قالت
1: اه يا دنيا.
0: واحنا بقى بنوعدكم بليلة اسطورية بمعنى الكلمة. ليلة هيكون فيها روبي ومحمود العسيلي وبوسي على مسرح واحد، يعني ليلة كلها حماس وطاقة ومشاعر. معادنا مع بعض يوم 28 أغسطس على مسرح اتحاد أرينا أبو ظبي، والتذاكر دلوقتي متوفرة على platinumlast.net. وطبعا ليلة بالجمال ده الراعي الإعلامي ليها لازم يكون العربية 99.

0: قصة نجاح تبدأ بالجمهور المناسب مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. تصل علامتك التجارية إلى جمهور يتابع بكامل تركيزه بلا تمرير ولا تخطي للإعلام، فقط انتباه كامل وتأثير حقيقي. 2026 أكبر عام للسينما هذا العقد، فاجعل حملتك الإعلانية تتألق إلى جانب أضخم الأفلام العالمية. اكتشف قوة الإعلان السينمائي من 21 إلى 25 من سبتمبر، واحجز جلستك المجانية الآن عبر cinemarsvp.com.
1: استعدوا للعودة للمدرسة مع سكتشرز. اشتروا زوجين من أحذية الأطفال ب399 درهما فقط واحصلوا على مجموعة مدرسية مجانا. اختاروا من بين 4 تصاميم محدودة الإصدار، وللأهل زوجان من الأحذية ب599 درهما فقط. أسرعوا، فالعروض لفترة محدودة، تطبق الشروط والأحكام.
2: أمي أنا جاهزة للمدرسة.
3: بهذه السرعة ما زلنا بحاجة إلى حذاء وحقيبة الظهر، وأثليتكو لديهم كل ما نحتاجه، والآن يمكننا الحصول على زوجين من الأحذية أو حقيبتي ظهر مقابل 399 درهما، بالإضافة إلى هدية مجانية بقيمة 200 درهم. لديهم أيضا علامات مثل A6, Skechers, Adidas وهيرشل بلس وأون وهوكا والمزيد.
2: الآن أنا جاهزة.
3: استعدوا للعودة إلى المدارس مع أثليتكو. حملوا تطبيق IV الآن، تطبق الشروط والأحكام. هذا الصيف المرح لا يتوقف في دبي فستيفال سيتي مول. استمتع بأجواء ترفيهية عائلية واكسب المكافآت مع برنامج بلو ريورد. قم بزيارة وجهات الترفيه المشاركة واجمع النقاط بلو عبر تطبيق بلو ريورد. احصل على 500 نقطة بعد زيارتك الأولى، و1000 نقطة بعد الثانية، و2000 نقطة بعد الثالثة، و5000 نقطة بعد زيارتك الرابعة. استبدل نقاطك للاستمتاع بالتسوق وتناول الطعام والأنشطة الترفيهية والمزيد. دبي فاستيفال سيتي مول، وجهة المرح العائلي المتواصل. خطط لزيارتك عبر دبي فاستيفال citymall.com.
0: تسوق كل مستلزمات المدرسة الآن في كارفور لتحصل على فرصة للفوز ب50,000 نقطة شير. تطبق الشروط والأحكام.

0: بنزين.
1: فاكرين اللي حصل في اخر حفلة للهضبة؟ التذاكر خلصت واللي ملحقش وفضل يتمنى لو كان هناك.
2: ولو كنت من المحظوظين اللي حضروها، استعد تعيش احساس اكبر، حفل اضخم واغاني جديدة وذكريات حتضل معك.
1: بعد واحدة من اقوى حفلات العام الماضي، الهضبة عمرو دياب رجع دبي على مسرح كوكاكولا ارينا.
2: السبت 7 نوفمبر استعد لليلة كل طاقة واحساس واكبر هيتس واغاني الالبوم الجديد.
3: الاحمر شكله عليك خطير وجنان خالص.
1: هنغني وهنرقص وهنعمل ذكريات جديدة في ليلة واحدة مع الهضبة.
2: تنسى احجز هلا، اضمن مكانك قبل ما تخلص التذاكر.
1: احجزوا مكانكم دلوقتي من خلال موقع كوكاكولا ارينا او platinumlist.net.
2: الحفل من تنظيم فان بوس ايفنتس
1: والراعي الاعلامي العربيه 99. 7 نوفمبر هنغني مع الهضبه، لان بعض الحفلات بنحضرها لكن حفله الهضبه بنعيشها.

0: رحلة الطريق إلى حتى بالتعاون مع شركة الوثبة للتأمين، حماية منذ عام 1996 مع تأمين السيارات، الصحة، المنازل، السفر، الجيت سكي، تأشيرات الزيارة وضد المخاطر الإلكترونية. اشتري تأمينك الآن عبر الموقع awnic.com. الوثبة للتأمين.
1: أمي أنا جاهزة للمدرسة.
2: بهذه السرعة ما زلنا بحاجة إلى حذاء وحقيبة ظهر، وأثليتكو لديهم كل ما نحتاجه، والآن يمكننا الحصول على زوجين من الأحذية أو حقيبتي ظهر مقابل 399 درهما، بالإضافة إلى هدية مجانية بقيمة 200 درهم. لديهم أيضا علامات مثل A6, سكيتشرز، أديداس، وهيرشل بلس، وأون، وهوكا، والمزيد.
1: الآن أنا جاهزة.
2: استعدوا للعودة إلى المدارس مع أثليتكو. حملوا تطبيق IV الآن. تطبق الشروط والأحكام.
3: لكل من يمشي عكس الطابور، ولمن دائما له حضور، ولكل من يحتاج أكثر من زمزمية، وفي اختيار الحقائب يحقق الدرجة النهائية. لكل فكرة مميزة وحلم كبير وبداية عام دراسي جديد، تسوق كل مستلزمات المدرسة الآن في كارفور لتحصل على فرصة للفوز بخمسين ألف نقطة شير، واكتشف كل ما يحتاجونه لكل ما يميزهم في كارفور. تطبق الشروط والأحكام.

0: الغالي عندك في السيارة زر البرس اللي يرفع الصوت. لا لا لا، مو عشان ترفع صوتي أنا، عندي لك سبب أحسن.
1: هيدا حكينا هيدا الكلام.
0: آه روقت؟ طيب غني يلا، ما حد يشوفك أنت لحالك في السيارة.
1: ينعن البعد ينعن الجفا.
0: شكلك تستحي.
2: أجل تعال غنيها معنا بصوت واحد في كوكاكولا أرينا.
1: أنت شريك قلبي شريك روحي وقلبي عحسابك.
2: نجوى كرم يوم 2 أكتوبر في كوكاكولا أرينا بتنظيم مومنتس إيفنتس وبقيادة المايسترو وليد فايت وبرعاية العربية 99. احجز تذكرتك الآن عبر بلاتينم ليست أو كوكاكولا أرينا ونشوف إذا صوتك في السيارة أحلى ولا مع آلاف الناس في الحفل.

0: رحلة الطريق الكبرى تقدمها لكم جامعة حمدان بن محمد الذكية. تعليم ذكي ومرن مصمم ليناسب حياتكم وطموحاتكم. برامج معتمدة في البكالوريوس والماجستير والدكتوراه، إلى جانب برامج التطوير المهني لبناء مهارات المستقبل في كل مرحلة من مسيرتكم. انضموا إلى مئات الآلاف من الدارسين الذين اختاروا التعلم الذكي. مستقبلكم يبدأ من هنا. اعرفوا المزيد.
1: تسوق كل مستلزمات المدرسة الآن في كارفور لتحصل على فرصة للفوز بخمسين ألف نقطة شير. تطبق الشروط والأحكام. العربية 99، الموسيقى أولاً.

0: تجارب تسوق مذهلة مع مفاجأة صيف دبي. تسوقوا لدى متاجر إي ماكس في دبي حتى 30 من أغسطس واحصلوا على 10 أضعاف نقاط شكرا على المشتريات المؤهلة. استمتعوا بهدايا فاخرة وعروض حصرية على أجهزة الكمبيوتر المحمولة والأجهزة اللوحية وأجهزة ماك بوك وآيباد. جددوا أجهزتكم واحصلوا على أحدث التقنيات والمزيد من المكافآت حصريا لدى إي ماكس. للمزيد من المعلومات زوروا mydss.ae. تطبق الشروط والأحكام.
1: بقول لك، ايه رايك الشهر الجاي نشتري بيت لينا بدل الايجار؟
2: خير، انت ورست ولا ايه؟
1: لا يا بنتي، بس مع كاسل ان كي نقدر نشتري بيت بالتقسيط سواء تحت الانشاء او جاهز للاستلام، ومن اكبر المطورين زي دمعك عزيزي دانوب بنغاطي ونخيل، وقسطه ممكن يبقى قريب من اللي بندفعه ايجار كل شهر.
2: بجد؟
1: طبعا، ولو مش مصدقاني كلميهم على 800 كاسل واسالي بنفسك. كاسل ان كي، دبي بيتنا، يلا نلاقي لك بيت.

0: أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com. لكل من يمشي عكس الطابور، ولمن دائما له حضور، ولكل من يحتاج أكثر من زمزمية، وفي اختيار الحقائب يحقق الدرجة النهائية. لكل فكرة مميزة وحلم كبير وبداية عام دراسي جديد، تسوق كل مستلزمات المدرسة الآن في كارفور لتحصل على فرصة للفوز ب50,000 نقطة شير، واكتشف كل ما يحتاجونه لكل ما يميزهم في كارفور. تطبق الشروط والأحكام.
1: حبيبي

0: لما نقول
1: اليوم الحلو ده،
0: يبقى اكيد مستنيكم يوم مش عادي. ولما تسمع حد بيبعت تحياته ويقول
2: تحياتي للقط باعتباره ومخواتي في كده كفين واللي اقوله همشي،
0: هتتاكدوا ان السهره دي ما تتفوتش. لاول مره احمد سعد وديسكو مصر مع بعض في ليله واحده. عايز تعيش اجواءها؟ سجل وراي الميعاد 19 سبتمبر، والمكان سبيس 42 في العاصمه ابو ظبي. الحفله من تنظيم مومنتس ايفنتس، والتذاكر متوفره دلوقتي على platinumlast.net. واكيد ليله زي دي الراعي الاعلامي ليها العربيه 99.

عشري وكل سنين بعد ما عاهدوني خلوا وصل للشام الروح.

لكل من يمشي عكس الطابور، ولمن دائما له حضور، ولكل من يحتاج أكثر من زمزمية، وفي اختيار الحقائب يحقق الدرجة النهائية. لكل فكرة مميزة وحلم كبير وبداية عام دراسي جديد، تسوق كل مستلزمات المدرسة الآن في كارفور لتحصل على فرصة للفوز بخمسين ألف نقطة شير، واكتشف كل ما يحتاجونه لكل ما يميزهم في كارفور. تطبق الشروط والأحكام.

ناي برودكشن ودي اكس بي لايف بيقدموا لكم ليلة استثنائية تجمع النجمين وائل جسار ورامي جمال يوم 4 سبتمبر على مسرح قاعة الشيخ راشد بمركز دبي التجاري العالمي.

استعدوا لأمسية مليانة أجمل الأغاني الرومانسية والإحساس والذكريات مع اثنين من أبرز نجوم الغناء العربي بليلة ما بتتكرر. ما تفوتوا واحدة من أجمل حفلات الصيف بدبي. الراعي الإعلامي العربية 99.

رحلة الطريق إلى حتى عادت من جديد على العربية 99. السبت 12 من سبتمبر سينطلق 400 مستمع محظوظ عبر طريق الجبال الساحرة إلى فندق جي اي حتى فورت الفخم. إفطار 5 نجوم، فعاليات عائلية ممتعة وجوائز طوال الصباح، بالإضافة إلى ليلة إقامة فاخرة في فندق جي اي ليك فيو عند العودة إلى المدينة. والأجمل من ذلك، سيعود أحد المستمعين إلى منزله بجائزة نقدية قدرها 10,000 درهم. رحلة الطريق إلى حتى على العربية 99 بالتعاون مع الوثبة للتأمين، جامعة حمدان بن محمد الذكية، ولباس من الغرير.

فري واي مع وائل عصام برعاية كارز 24.

رحلة الطريق إلى حتى بالتعاون مع شركة الوثبة للتأمين، معكم في كل خطوة. اكتشفوا تأمين السيارات، الصحة، المنازل، السفر، الجيتسكي، تأشيرة الزيارة وضد المخاطر الإلكترونية. زوروا الموقع awnic.com. الوثبة للتأمين.

ومن تاني بنقول مساء الورد والفل على كل الفريواي المنورين على الطريق. اهلا بكم معايا في يوم جديد مع فريواي والويك اند يا شباب. هلمو اخيرا. طبعا دلوقتي انتوا طالعين بمود مختلف خالص، رايحين على البيت اللي هو بقى يعني ايه اجازة مش عارف ايه. ولو ان في ناس بتبقى طالعة بمود انه هو اجازة بس مش اجازة، لان في بقى التزامات هتخلص لازم في الويك اند، في حاجات هتتشرى، في فواتير هتتدفع، في شوبينج هيتعمل. فيعني عرفوني انتوا يعني مين، اي الفريقين انتوا الاسبوع ده، خلينا نتكلم على الويك اند ده تحديدا، يعني انتوا رايحين ترتاحوا والويك اند دوت راحة واستجمام واستمتاع، ولا عندكم ميشنز لازم تخلصوها؟ عموما سواء كنتوا كده او كده، احنا مع بعض الثلاث ساعات دول من الساعة 5 لحد الساعة 8 عايزين ايه نزقطط ونفرفش بس كده، يلا ونطبطب على بعض. طبطب ليه؟

استنينا كتير وتشوقنا كتير ودلوقتي جه الوقت المناسب. خلينا ننبسط بقى مع الهضبة عمرو دياب. اخيرا يا شباب معدنا مع الهضبة عمرو دياب راجع تاني يوم 7 نوفمبر على مسرح كوكاكولا ارينا. طبعا كلنا فاكرين اخر حفلة ليه في كوكاكولا ارينا كانت عاملة ازاي. كانت حفلة أسطورية بمعنى الكلمة. إن شاء الله الحفلة دي هتكون زيها وأحسن بوجودكم وأكيد بكل حاجة هتكون حصلة هناك من حضور عمرو دياب بالإضافة للجمهور الجميل ووجود العربية 99. أكيد كل ده بيخلي الليلة في منتهى الروعة. طبعا مش هوصيكم، التذاكر دلوقتي موجودة على الموقع الخاص بكوكاكولا أرينا اللي هو coca-cola-arena.com، والحفلة من تنظيم فان بوس ايفنتس والراعي الاعلامي ليها العربية 99. طبعا في الايام اللي جاية هيكون في مسابقات على كل الشوز علشان الناس اللي حابة تربح معنا تذاكر، ولكن اللي حابب يتأكد 100% ان شاء الله ان هو هيحضر الحفلة اكيد لازم يشتري التذكرة. جدير بالذكر حاجة مهمة جدا، ان الحفلة دي هي اول حفلة ليه في دبي بعد الالبوم الجديد، فطبعا هنسمع كتير جدا من أغاني الألبوم ده بالإضافة لمجموعة من أحلى ما غنى عمرو دياب على مدار سنين طويلة وتاريخ كبير جدا للهضبة. ليلة بصراحة من العمر ما تتفوتش، وخليكم دايما معنا متابعين على هوا العربية 99. نسمع بقى أغنية من الألبوم الجديد أنا معك.

0: وانتوا جاهزين؟
1: فاكرين اللي حصل في اخر حفله للهضبه؟ التذاكر خلصت واللي ملحقش وفضل يتمنى لو كان هناك.
2: ولو كنت من المحظوظين اللي حضروها، استعد تعيش احساس اكبر، حفل اضخم واغاني جديده وذكريات حتضل معك.
1: بعد واحدة من أقوى حفلات العام الماضي، الهضبة عمرو دياب رجع دبي على مسرح كوكاكولا أرينا.
2: السبت 7 نوفمبر استعد لليلة كل طاقة وإحساس وأكبر هيتس وأغاني الألبوم الجديد.
3: الأحمر شكله عليك خطير وجنان خالص.
1: هنغني وهنرقص وهنعمل ذكريات جديدة في ليلة واحدة مع الهضبة.
3: وبتلك مش ناوي على حاجة، ما في
2: ما تنسى احجز هلأ، اضمن مكانك قبل ما تخلص التذاكر.
1: احجزوا مكانكم دلوقتي من خلال موقع كوكاكولا أرينا أو platinumlist.net.
2: الحفل من تنظيم فان بوس إيفنتس
1: والراعي الإعلامي العربية 99. 7 نوفمبر هنغني مع الهضبة، لأن بعض الحفلات بنحضرها لكن حفلة الهضبة بنعيشها.

قصة نجاح تبدأ بالجمهور المناسب مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. تصل علامتك التجارية إلى جمهور يتابع بكامل تركيزه بلا تمرير ولا تخطي للإعلان، فقط انتباه كامل وتأثير حقيقي. 2026 أكبر عام للسينما هذا العقد، فاجعل حملتك الإعلانية تتألق إلى جانب أضخم الأفلام العالمية. اكتشف قوة الإعلان السينمائي من 21 إلى 25 من سبتمبر، واحجز جلستك المجانية الآن عبر cinemarsvp.com. تسوق كل مستلزمات المدرسة الآن في كارفور لتحصل على فرصة للفوز ب 50,000 نقطة شير. تطبق الشروط والأحكام. استمتع بأحلى الأوقات مع العربية 99.

بص بقى اللي جاي ده مش للعربية لوحدها، العربية مع شمس الأغنية اللبنانية يا شباب. طبعا لما نقول شمس الأغنية اللبنانية والعربية أكيد بنتكلم على شخص واحد بس، اللي هي الفنانة الكبيرة نجوى كرم. هتكونوا على موعد معاها في كوكاكولا أرينا دبي يوم 2 أكتوبر 2026 عشان تستمتعوا بنخبة من أحلى مغنة نجوى كرم. طبعا التذاكر دلوقتي متاحة على platinumlast.net، والحفل الراعي الإعلامي ليه العربية 99.

في أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com. يقدم هاتف سامسونج جالكسي Z Fold 8 حملة لولو للعودة إلى المدرسة، العودة إلى السعادة، بدعم من ستيدلر ومابيد وواي بلس وجيجيز وفلامينجو. عروض وخصومات مذهلة على جميع مستلزماتك المدرسية. أنفقوا 100 درهم واحصلوا على فرصة للفوز بجوائز بقيمة 100,000 درهم تشمل منح دراسية وأجهزة لوحية وسماعات رأس والعديد من الجوائز الأخرى المثيرة. سارعوا بزيارة أقرب متجر لولو إليكم أو تسوقوا عبر تطبيق لولو. لولو، حيث يأتي العالم للتسوق. خلص شغلك وابتكر بسرعة البرق مع أجهزة HP Omnibook X Flip، الجيل القادم من أجهزة الكمبيوتر المدعومة بالAI. فئة جديدة من أجهزة HP المحمولة توفر لك معالج أسرع وذكاء اصطناعي أفضل على الجهاز بفضل معالج إنتل كور ألترا 7، ومصممة لتتحول بسهولة بين وضع اللابتوب والتابلت ووضعية التنت. خليك جاهز للمدرسة مع قوة الAI من إنتل إنسايد، متوفرة في فروع كارفور وإيماكس وشرف ديجي.

0: روبي بتسأل ومستغربة،
1: طب ليه بيداري كده ولا هو داري كده ولا انا داري كده ولا انا داري.
0: وعسيلي شايف ان الدنيا دي
2: الدنيا لنا الدنيا.
0: بوسي عبرت عن احساس ناس كتير في الدنيا لما قالت
1: آه يا دنيا.
0: واحنا بقى بنوعدكم بليلة اسطورية بمعنى الكلمة، ليلة هيكون فيها روبي ومحمود العسيلي وبوسي على مسرح واحد، يعني ليلة كلها حماس وطاقة ومشاعر. معادنا مع بعض يوم 28 أغسطس على مسرح اتحاد أرينا أبو ظبي، والتذاكر دلوقتي متوفرة على platinumlast.net. وطبعا ليلة بالجمال ده الراعي الإعلامي ليها لازم يكون العربية 99.

في ناس طبيعة شغلها ان هم بيقفوا كتير، الناس اللي بتشتغل في المطاعم، الناس اللي بتشتغل في المحلات او في الريتيل، الناس اللي بتشتغل في المجال الطبي والى اخره، بالإضافة لمجموعة وفئة كبيرة جدا من الرياضيين برضو بيعتمدوا على رجليهم بشكل كبير قوي. الخبر ده عشانكم، سواء كنتوا من دول أو من دول، الخبر اللي جاي ده عشانكم. تفاصيله هنعرفها كلها ولكن مع بعض في اللينك اللي جاي من فريواي.

0: قصة نجاح تبدأ بالجمهور المناسب مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. تصل علامتك التجارية إلى جمهور يتابع بكامل تركيزه بلا تمرير ولا تخطي للإعلان، فقط انتباه كامل وتأثير حقيقي. 2026 أكبر عام للسينما هذا العقد، فاجعل حملتك الإعلانية تتألق إلى جانب أضخم الأفلام العالمية. اكتشف قوة الإعلان السينمائي من 21 إلى 25 من سبتمبر، واحجز جلستك المجانية الآن عبر cinemarsvp.com. جوائز بأكثر من 200,000 درهم بانتظارك. حول أموالك الآن عبر تطبيق الأنصاري للصرافة وادخل السحب على جوائز نقدية مميزة يوميا وأسبوعيا وشهريا، بالإضافة إلى 100,000 درهم جائزة كبرى. يسري العرض حتى 31 أكتوبر. تطبق الشروط والأحكام. الأنصاري للصرافة، 60 عاما من النجاح والتميز. خلص شغلك وابتكر بسرعة البرق مع أجهزة HP OmniBook X Flip، الجيل القادم من أجهزة الكمبيوتر المدعومة بالAI. فئة جديدة من أجهزة HP المحمولة توفر لك معالجة أسرع وذكاء اصطناعي أفضل على الجهاز بفضل معالج Intel Core Ultra 7، ومصممة لتتحول بسهولة بين وضع اللابتوب والتابلت ووضعية التنت. خليك جاهز للمدرسة مع قوة الAI من Intel Inside، متوفرة في فروع كارفور وإيماكس وشرف ديجي.
1: أمي أنا جاهزة للمدرسة.
2: بهذه السرعة ما زلنا بحاجة إلى حذاء وحقيبة ظهر، وأثليتكو لديهم كل ما نحتاجه، والآن يمكننا الحصول على زوجين من الأحذية أو حقيبتي ظهر مقابل 399 درهما، بالإضافة إلى هدية مجانية بقيمة 200 درهم. لديهم أيضا علامات مثل A6، سكيترز، أديداس، وهيرشل بلس، وأون، وهوكا، والمزيد.
1: الآن أنا جاهزة.
2: استعدوا للعودة إلى المدارس مع أثليتكو. حملوا تطبيق IV الآن. تطبق الشروط والأحكام.

0: استقبلت جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم أكثر من 20,500 طلب للمشاركة في الدورة 29 للجائزة، كانت من 135 دولة حول العالم. هذا العدد إن دل على شيء فإنما يدل على المكانة العالمية التي وصلت لها هذه الجائزة.
1: مبادرة على دربك تتيح للسائقين في حال وقوع حادث مروري بسيط التوجه مباشرة إلى أقرب محطة بترول لفتح التقرير دون الحاجة إلى انتظار الدورية.
2: افتتحنا صالة الانتظار الجديدة في مبنى 3 بالشراكة مع أوبر، وقد تم تصميم هذه الصالة خصيصا لخدمة مستخدمي تطبيقي أوبر وكريم من خلال توفير بيئة مكيفة بالكامل ومخصصة للانتظار والاستعداد قبل التوجه إلى المركبة.
3: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARN.
4: اعتماد قرار رسوم المراجعة لمؤسسة التعليم العالي والتعليم والتدريب التقني والمهني. وزير الخارجية السوري: من المبكر بحث اتفاق استراتيجي مع إسرائيل. انفجارات في صور جنوب لبنان بالتزامن مع زيارة رئيس الوزراء.
3: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية، مباشرة من شبكة ARN.
4: نجدد التحية مستمعينا الكرام، وأهلا بكم لهذه النشرة الإخبارية من مركز أخبار شبكة الإذاعة العربية، في تقديمها فيصل العسيلي. أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن اعتماد قرار رسوم المراجعة لمؤسسات التعليم العالي ومؤسسات التعليم والتدريب التقني والمهني، وذلك تنفيذا لمستهدفات المرسوم بقانون اتحادي في شأن التعليم العالي والبحث العلمي، وبما ينسجم مع الجهود الوطنية الرامية إلى تطوير منظومة تعليم عال وتعليم تقني ومهني تتميز بالكفاءة والمرونة والاستدامة، وتعزز جودة المؤسسات والبرامج الأكاديمية والتدريبية بما يواكب الأولويات الوطنية. وقال سعادة الدكتور أحمد سلطان الشعيبي وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي: إن هذا القرار يأتي ضمن نهج متكامل تتبناه دولة الإمارات لتطوير البيئة التشريعية والتنظيمية لقطاع التعليم العالي بهدف تعزيز تنافسية مؤسساته وترسيخ ثقة الطلبة والمجتمع بمخرجاته ودعم مستهدفات دولة الإمارات في بناء منظومة تعليم عال استباقية وجاهزة للمستقبل. وأضاف أن جودة منظومة التعليم العالي تعتمد على وجودة منظومة ترخيص واعتماد مؤسسي وبرامج تتمتع بالكفاءة والموثوقية والاستدامة، وهو ما يدعمه هذا القرار من خلال توفير إطار واضح يمكن للوزارة من تنفيذ عمليات المراجعة والتقييم وفق أفضل المعايير والممارسات العالمية. تستمر فعاليات مهرجان طريقك إلى اكتشاف أبوظبي في ساحة مانيجيا نايا بموسكو حتى 23 أغسطس بتنظيم من دائرة الثقافة والسياحة أبوظبي وسفارة دولة الإمارات لدى روسيا الاتحادية، وذلك ضمن برنامج صيف موسكو الذي أطلقه عمدة المدينة ويتيح للجمهور التعرف على الثقافة الإماراتية وتراثها الغني. أعلنت بلدية دبي عن إعادة تنظيم محفظة تضم 20 خدمة من ضمن باقة خدماتها الموجهة للأفراد وقطاع الأعمال، في خطوة تهدف إلى تبسيط رحلة وتجربة المتعامل وتحسين كفاءة وتقديم الخدمات وتعزيز المرونة الاستباقية واختصار الإجراءات الإضافية، بما يتكامل مع تطلعات دبي لتكون الأفضل عالميا في جودة الخدمات الحكومية. حول ذلك تحدثت لمركز الأخبار منال عبيد بن يعروف مدير إدارة إسعاد المتعاملين في بلدية دبي.
5: تم إعادة هندسة وتعديل نموذج العمل لعشرين خدمة بهدف تبسيط رحلة المتعامل وتحسين كفاءة تقديم الخدمة، بما يتكامل مع سياسة خدمات 360 وبما يعزز المرونة والاستباقية. هذه الخدمات موجهة لقطاع الأفراد وقطاعات الأعمال، وتم إعادة هندستها إما عبر إلغائها أو دمجها مع خدمات أخرى ضمن نطاق عمل بلدية أو مع جهات أخرى لضمان انسيابية الإجراءات، مثل دمج خدمة تخصيص الأراضي السكنية مع خدمات مؤسسة محمد بن راشد الإسكان. كذلك لامس التطوير خدمات تراخيص البناء، خدمات الصرف الصحي وخدمات الصحة. كذلك تم نقل مجموعة من الخدمات لهيئة دبي للبيئة والتغير المناخي لضمان تبسيط رحلة المتعامل.

0: عاد وانفجارات في أجواء مدينة صور جنوبية لبنان بالتزامن مع جولة لرئيس الوزراء نواف سلام في المنطقة حسب ما أوردته الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية في لبنان، ولم تتضح على الفور طبيعة الانفجارات أو مصدرها. وجاءت الانفجارات في وقت كان سلام يجري جولة في جنوب لبنان شدد خلالها على ضرورة استعادة الدولة قرار الحرب والسلم وحصره بيد مؤسساتها الرسمية. واعتبر سلام أن انتشار الجيش جنوبي البلاد يعني استعادة الدولة هيبتها وسلطتها، مع تصميم السلطات على تجريد حزب الله من سلاحه تمهيدا لاستعادة قرار السلم والحرب مع إسرائيل. أدانت فرنسا وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا وهولندا والنرويج وكندا خطة إسرائيلية جديدة لتوسيع المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة، ووصفتها بأنها غير مقبولة، داعية للحكومة الإسرائيلية إلى سحبها فورا. أعلنت اليابان أنها أبلغت روسيا احتجاجاتها بعد اختارها بعزم موسكو على إجراء تجارب صاروخية قبالة جزر الكوريل المتنازع عليها والتي زارها هذا الشهر الرئيس فلاديمير بوتين. ارتفعت حصيلة ضحايا الفيضانات المدمرة التي ضربت جنوبية الصين الشهر الماضي إلى 159 شخصا وفق ما أفادت به وسائل الإعلام الرسمية، ولا يزال 10 أشخاص في عداد المفقودين. ضرب زلزال قوي 7.2 بالعشرة درجات منطقة الأنديز في جنوب بيرو، فاهتزت أجزاء من تلك السلسلة الأطول في العالم، وتساقطت الصخور والأتربة على الطرق، وغادر السكان منازلهم إلى الشوارع دون تسجيل وفيات. ختاما، توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا إلى غائم جزئيا أحيانا، مع فرصة تكون بعض السحب الركامية شرقا وجنوبا يصاحبها سقوط أمطار بعد الظهر مع ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة، ويصبح رطبا ليلا وصباح الأحد على بعض المناطق الساحلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا. بهذا الخبر نصل وإياكم إلى ختام هذه النشرة، قدمناها لكم من شبكة ARN. في أمان الله.
1: الأخبار من شبكة ARN.
2: العربية العربية
3: العربية 99، الموسيقى أولا.
4: فريواي مع وائل عصام برعاية كارز 24.

وصلنا دلوقتي لساعتنا التانية ومكملين مع بعض فري واي على هواء 99 العربية. وقبل ما نبدأ المسابقة عشان عارف ان انتم مستنيين في خبر قلت لكم هقول لكم عليه في اللينك اللي جاي. خبر بيهم كل الناس اللي شغلها في وقفة كتير، يعني الناس اللي بتشتغل في المطاعم، الناس اللي بتشتغل في الريتيل، الناس اللي بتشتغل في القطاع الصحي وغيره كتير، الناس اللي هم الرياضيين اللي بيقفوا برضو كتير، أو طبيعة الرياضة اللي بيمارسوها فيها استخدام بشكل مكثف للقدم أو الوقوف على القدم. شركة نايكي العالمية عملت أحذية جديدة، هو مش حذاء يعني، الله يعز الجميع، هو زي سليبر كده، زي السليبر اللي احنا بنلبسه على البيتش أو في البيت، ولكن ده خلينا نقول ان هو سمارت شوية. ليه بقى؟ الحذاء ده او السليبر ده هدف صناعته ان هو يريح الاقدام للناس اللي من النوع اللي انا لسه قايل لكم عليه، اللي هم اللي بيقفوا كتير قوي او بيعملوا مجهود بدني بيعتمد على القدم بشكل كبير. في تقنيات تدفئة، مساج، حاجات كده لطيفة كتير قوي، والهدف منها هو موضوع معالجة وتسريع فكرة الاستشفاء او الهيلينج. علشان ايه كده؟ وانت شغال او وانت شغالة واقفين، حتى ستات البيوت والله الله يعينه، يعني ده هيبقى حلو برضو لو ست البيت واقفة كتير، بتطبخ هنا وبتنظف هناك وبتعمل وبتطبق وبتسوي، يعني الله يعينهم بصراحة بيقفوا كتير برضو. فده هو بقى ايه، انت عمل كل اللي انت بتعمله وده بيدلعك في النص، يعني بيهون عليك كده الموضوع علشان ايه تقدر تكمل. بتحس كده باحساس في نوع من الدفى مع التدليك، فبيخلي ايه اللي هو زي عادل امام لو ايه يعني، فانت تخليك ايه تكمل وانت مبسوط. الحذاء ده او السليبر ده اسمه اير زوم هايبر سلايد. انا عارف ان هو يدي على مكوك فضائي الاسم، ولكن يعني هو اسمه كده، اسمه نايكي اير زوم هايبر سلايد. سعره كم يا وائل؟ لسه هنعرف اول ما يتوفر في الاسواق، ولكن هو قادم قريبا جدا جدا جدا.

0: بريس وان بليز.
1: انا طالع على فلورزي.
0: فلورزي؟ ليش شوفي بفلورزي؟
1: فيه جيمينج وجديد الاي اي.
2: ويلكم تو ذا فيوتشر.
0: اوه كمان في مشاهير قاعدين هني؟
1: ايه كل اخبارهم توصل هنا.
0: طيب شو اسمه هيدا المكان؟
1: هذا المكان اسمه انرجي.

0: أشياء أكتر وأكتر بتلاقوها ببرنامج واحد.
1: إنرجي مع ياسمين من الاثنين إلى الجمعة من الثانية وحتى الخامسة مساء على العربية 99.
2: هذا الصيف المرح لا يتوقف في دبي فيستيفال سيتي مول. استمتع بأجواء ترفيهية عائلية واكسب المكافآت مع برنامج بلو ريوردز. قم بزيارة وجهات الترفيه المشاركة واجمع النقاط بلو عبر تطبيق بلو ريوردز. احصل على 500 نقطة بعد زيارتك الأولى و1000 نقطة بعد الثانية و2000 نقطة بعد الثالثة و5000 نقطة بعد زيارتك الرابعة. استبدل نقاطك للاستمتاع بالتسوق وتناول الطعام والأنشطة الترفيهية والمزيد. دبي فيستيفال سيتي مول وجهة المرح العائلي المتواصل. خطط لزيارتك عبر dubaifestivalcitymall.com.
1: تسوق كل مستلزمات المدرسة الآن في كارفور لتحصل على فرصة للفوز بخمسين ألف نقطة شير. تطبق الشروط والأحكام.
3: أمي أنا جاهزة للمدرسة.
2: بهذه السرعة ما زلنا بحاجة إلى حذاء وحقيبة الظهر. وأثليتسكو لديهم كل ما نحتاجه. والآن يمكننا الحصول على زوجين من الأحذية أو حقيبتي الظهر مقابل 399 درهما، بالإضافة إلى هدية مجانية بقيمة 200 درهم. لديهم أيضا علامات مثل سكيتشرز، أديداس، وهيرشل بلس، وأون، وهوكا، والمزيد.
3: الآن أنا جاهزة.
2: استعدوا للعودة إلى المدارس مع أثليتسكو. حملوا تطبيق آي في الآن. تطبق الشروط والأحكام.
3: أمي شو كلمة مرور الواي فاي؟
4: ممكن أخذ قطعة؟
5: ليش الكل يصرف على الماتشة؟ وليش بحد يابلي؟
2: العوائل تتشارك كل شيء، الثلاجة، الواي فاي، وحتى الماتشة. ليش ما تشاركون البنك بعد؟ تعرفوا على ويو للعائلة، أول حساب عائلي مشترك في الإمارات. ادخروا وصرفوا وتابعوا ونموا فلوسكم مع بعض في تطبيق ويو للأفراد. البنك صار جزء من العائلة. اكتشفوا المزيد عبر ويو.io/family. ويو بنك خاضع لإشراف مصرف الإمارات

0: الساعة دلوقتي 6:24 دقيقة في استوديوهات العربية.
1: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع رسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم. تطبق الشروط والأحكام.

طيب دلوقتي بقى وصلنا لمسابقتنا المعتادة، والنهاردة آخر تذكرتين معايا لحضور حفل أحمد سعد وديسكو مصر. طبعا زي ما انتوا عارفين الحفلة ان شاء الله هتكون على مسرح سبيس 42 في العاصمة أبوظبي، والحفلة أكيد هتكون يوم 19 سبتمبر. عشان تربحوا معايا التذكرتين بتوع النهاردة برضو المطلوب من حضراتكم فضلا لا أمرا تروحوا على حسابنا على الانستجرام. النهاردة مش بانتومايم ومش من غير كلام ولا أفلام ولا الحاجات دي كلها، النهاردة أنا مسهلها إكستريم علشان النهاردة ويك إند والنهاردة آخر يوم، وانتوا عارفين دي عادتي معاكم إن أنا آخر يوم بسهل بزيادة قوي. إيه اللي موجود في الستوري بقى؟ ده اللي هتعرفوه واللي هيسهل عليكم جدا الحل، واسم أغنية النهاردة هو ده المطلوب تبعتوه مع أسماءكم الثنائية على 404 أو من الابليكيشن أو الواتساب. يلا بينا.

0: ضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com. خلص شغلك وابتكر بسرعة البرق مع أجهزة HP Omnibook X Flip، الجيل القادم من أجهزة الكمبيوتر المدعومة بالAI. فئة جديدة من أجهزة HP المحمولة توفر لك معالج أسرع وذكاء اصطناعي أفضل على الجهاز بفضل معالج إنتل كور ألترا 7، ومصممة لتتحول بسهولة بين وضع اللابتوب والتابلت ووضعية التنت. خليك جاهز للمدرسة مع قوة الAI من إنتل إنسايد، متوفرة في فروع كارفور وإيماكس وشرف دي جي.
1: أنا جاهزة للمدرسة.
2: بهذه السرعة ما زلنا بحاجة إلى حذاء وحقيبة ظهر، وأثليتكو لديهم كل ما نحتاجه، والآن يمكننا الحصول على زوجين من الأحذية أو حقيبتي ظهر مقابل 399 درهما، بالإضافة إلى هدية مجانية بقيمة 200 درهم. لديهم أيضا علامات مثل A6، سكتشرز، أديداس، وهيرشل بلس، وأون، وهوكا، والمزيد.
1: الآن أنا جاهزة.
2: استعدوا للعودة إلى المدارس مع أثليتكو. حملوا تطبيق IV الآن، تطبق الشروط والأحكام.
0: 25 عاما من التميز وجائزة صنعت تاريخ الإعلام العربي. تحتفي جائزة الإعلام العربي بيوبيلها الفضي بعد أكثر من 82 ألف مشاركة. رسخت الإبداع والاحترافية وكرمت أبرز الصحفيين والإعلاميين وصناع المحتوى من الخليج إلى المحيط. إذا كنت صاحب قصة تستحق أن تروى أو تجربة تستحق التكريم، فهذه فرصتك. سجل الآن وكن جزءا من الحدث ضمن فعاليات قمة الإعلام العربي. للتسجيل زوروا dpc.org.ae.
3: أصبح وقت سناك أطيب مع قطع تمر جمار الجديدة، مصنوعة من تمر عضوي 100% ومكونات طبيعية غنية بالألياف ومليئة بالفوائد، تمنحك طاقة طبيعية ومذاقا لذيذا في كل قضمة.
0: أجمل الأغاني العربية تستمعون إليها على العربية 99.

0: الغالي عندك في السيارة زر البلس اللي يرفع الصوت؟ لا لا لا، مو عشان ترفع صوتي أنا، عندي لك سبب أحسن. روقت؟ طيب غني يلا، ما حد يشوفك أنت لحالك في السيارة. شكلك تستحي.
1: أجل تعال غنيها معنا بصوت واحد في كوكاكولا أرينا. نجوى كرم يوم 2 أكتوبر في كوكاكولا أرينا بتنظيم مومنتس إيفنتس وبقيادة المايسترو وليد فايت وبرعاية العربية 99. احجز تذكرتك الآن عبر بلاتينم ليست أو كوكاكولا أرينا ونشوف إذا صوتك في السيارة أحلى ولا مع آلاف الناس في الحفل.

0: قصة نجاح تبدأ بالجمهور المناسب مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. تصل علامتك التجارية إلى جمهور يتابع بكامل تركيزه بلا تمرير ولا تخطي للإعلان، فقط انتباه كامل وتأثير حقيقي. 2026 أكبر عام للسينما هذا العقد، فاجعل حملتك الإعلانية تتألق إلى جانب أضخم الأفلام العالمية. اكتشف قوة الإعلان السينمائي من 21 إلى 25 من سبتمبر، واحجز جلستك المجانية الآن عبر cinemarsvp.com.
1: بقولك، إيه رأيك الشهر الجاي نشتري بيت لينا بدل الإيجار؟
2: خير، أنت ورست ولا إيه؟
1: لا يا بنتي، بس مع كاسل إن كي نقدر نشتري بيت بالتقسيط، سواء تحت إنشاء أو جاهز للاستلام، ومن أكبر المطورين زي دمعك عزيزي دانوب بنغاطي ونخيل، وقسطه ممكن يبقى قريب من اللي بندفعه إيجار كل شهر.
2: بجد؟
1: طبعا، ولو مش مصدقاني كلميهم على 800 كاسل واسألي بنفسك. كاسل أند كي، دبي بيتنا، يلا نلاقي لك بيت.
3: كن مليونير بلو مع موسم العودة إلى المدارس مع مفاجآت صيف دبي. أنفق 300 درهم أو أكثر حتى 30 من أغسطس في دبي في السيفل سيتي مول لفرصة الفوز بمليون نقطة بلو. تتوجك مليونير بلو لتصبح مليونير بلو القادم. لا تفوت كذلك زيارة أكاديمية دبي في السيفل سيتي مول لتعيش تجربة تفاعلية مبتكرة تتيح لك فرصة الفوز بجوائز قيمة. تسوق، العب واربح. طبق شروط والأحكام. للمزيد قم بزيارة mydss.ae.
0: يقدم هاتف سامسونج جالكسي Z Fold 8 حملة لولو للعودة إلى المدرسة، العودة إلى السعادة، بدعم من ستادلر ومابيد وواي بلس وجيجيز وفلامينغو. عروض وخصومات مذهلة على جميع مستلزماتك المدرسية. أنفقوا 100 درهم واحصلوا على فرصة للفوز بجوائز بقيمة 100,000 درهم تشمل منح دراسية وأجهزة لوحية وسماعات رأس والعديد من الجوائز الأخرى المثيرة. سارعوا بزيارة أقرب متجر لولو إليكم أو تسوقوا عبر تطبيق لولو. لولو، حيث يأتي العالم للتسوق.
4: العربية 99.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: الأوطان العالمية التي وصلت لها هذه الجائزة.
1: مبادرة على دربك تتيح للسائقين في حال وقوع حادث مروري بسيط التوجه مباشرة إلى أقرب محطة بترول لفتح التقرير دون الحاجة إلى انتظار الدورية.
2: افتتحنا صالة الانتظار الجديدة في مبنى 3 بالشراكة مع أوبر، وقد تم تصميم هذه الصالة خصيصا لخدمة مستخدمي تطبيقي أوبر وكريم من خلال توفير بيئة مكيفة بالكامل ومخصصة للانتظار والاستعداد قبل التوجه إلى المركبة.
3: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: موجز لأهم وآخر الأنباء من شبكة ARN، أهلا بكم. يعرب وزراء خارجية دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ودولة قطر والمملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية إندونيسيا وجمهورية باكستان الإسلامية والجمهورية التركية وجمهورية مصر العربية عن إدانتهم القاطعة لاستمرار سياسات إسرائيل الاستيطانية غير القانونية في الأراضي الفلسطينية المحتلة ورفضهم الكامل لمخطط إيوان الاستيطاني وما يرتبط به من أنشطة استيطانية شرق القدس الشرقية المحتلة، كما يجددون إدانتهم للانتهاكات أعمال العنف التي يرتكبها المستوطنون بدعم من سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته، ويؤكدون أن هذه الممارسات لا تنتقص بأي حال من الأحوال من حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف وتشكل انتهاكات للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، كما تمثل تهديدا خطيرا للأمن والسلم الإقليمي والدولي. أدانت فرنسا وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا وهولندا والنرويج وكندا خطة إسرائيلية جديدة لتوسيع المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة، ووصفتها بأنها غير مقبولة داعية الحكومة الإسرائيلية إلى سحبها فورا. أكد وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني أن الحديث عن أي اتفاق استراتيجي مع إسرائيل ما زال مبكرا جدا، مشددا على أن الأولوية بالنسبة إلى دمشق تتمثل في وقف الهجمات الإسرائيلية على سوريا. وقال الشيباني أن إسرائيل لا ينبغي أن تملي على دمشق تحالفاتها أو شراكاتها. سمع دوي انفجارات في أجواء مدينة صور جنوبية لبنان بالتزامن مع جولة لرئيس الوزراء نواف سلام في المنطقة، ولم تتضح على الفور طبيعة الانفجارات أو مصدرها. أعلنت اليابان أنها أبلغت روسيا احتجاجها بعد إخطارها بعزم موسكو على إجراء تجارب صاروخية قبالة جزر الكوريل المتنازع عليها والتي زارها هذا الشهر الرئيس فلاديمير بوتين. نهاية الموجز، في أمان الله.
3: الأخبار من شبكة ARN. فريواي مع وائل عصام برعاية كارز 24.

0: جبت بنزين.
1: فاكرين اللي حصل في اخر حفلة للهضبة؟ التذاكر خلصت واللي ملحقش وفضل يتمنى لو كان هناك.
2: ولو كنت من المحظوظين يلي حضروها، استعد تعيش احساس اكبر، حفل اضخم واغاني جديدة وذكريات حتضل معه.
1: بعد واحدة من اقوى حفلات العام الماضي، الهضبة عمرو دياب رجع دبي على مسرح كوكاكولا ارينا.
2: السبت 7 نوفمبر استعد لليلة كل طاقة واحساس واكبر هيتس واغاني الالبوم الجديد.
3: الاحمر شكله عليك خطير وجنان خالص.
1: هنغني وهنرقص وهنعمل ذكريات جديدة في ليلة واحدة مع الهضبة.
3: وكتلك مش ناوي على حاجة، مفيش حاجة خطرت في بالي.
2: ما تنسى احجز هلأ، اضمن مكانك قبل ما تخلص التذاكر.
1: احجزوا مكانكم دلوقتي من خلال موقع كوكاكولا ارينا او platinumlist.net.
2: الحفل من تنظيم فان بوس ايفنتس
1: والراعي الاعلامي العربية 99. 7 نوفمبر هنغني مع الهضبة، لأن بعض الحفلات بنحضرها لكن حفلة الهضبة بنعيشها.

وصلنا مع بعض دلوقتي لساعتنا التالتة ومكملين مع بعض يا شباب فري واي على هواء 99 العربية، ومكملين مسابقتنا مع حفل أحمد سعد وديسكو مصر. والحفلة خلاص يعني إيه قربت جدا جدا جدا. طبعا زي ما احنا عارفين الحفلة مكانها هو سبيس 42، وأكيد هيكون يوم 19 سبتمبر 2026. ديسكو مصر وأحمد سعد يعني ليلة كلها إيقاع وباور وإنرجي واستمتاع لأقصى حد. النهاردة آخر تذكرتين في يعني بصوا حاولوا بقدر الإمكان النهاردة. أنا عارف إن في ناس بتحاول جدا إن هي تكسب، والموضوع شوية صعب عشان هما تذكرتين، ولكن على قد ما تقدروا الموضوع سهل وبسيط. أنا مسهل قوي عن طريق ستوري موجودة على حسابنا على الانستجرام العربية 99FM، هتخشوا هتلاقوا الستوري. أنا مسهل بكلام قايله جوه الستوري دي، مفروض يعرفكوا على طول الأغنية لمين واسمها إيه. تسهيلا أكتر عشان النهاردة آخر يوم وآخر تذكرتين، الأغنية لديسكو مصر مش أحمد سعد النهاردة، أغنية النهاردة لديسكو مصر. اسم الأغنية إيه بقى؟ هو ده المطلوب منكم مع أسماءكم الثنائية على 404 أو من خلال الأبليكيشن أو الواتساب. جاهزين؟ يلا بينا.

0: أجمل الأغاني العربية تستمعون إليها على العربية 99.
1: رحلة الطريق الكبرى تقدمها لكم جامعة حمدان بن محمد الذكية. تعليم ذكي ومرن مصمم ليناسب حياتكم وطموحاتكم. برامج معتمدة في البكالوريوس والماجستير والدكتوراه، إلى جانب برامج التطوير المهني لبناء مهارات المستقبل في كل مرحلة من مسيرتكم. انضموا إلى مئات الآلاف من الدارسين الذين اختاروا التعلم الذكي. مستقبلكم يبدأ من هنا. اعرفوا المزيد.
2: يقدم هاتف سامسونج جالاكسي زي فولد 8 حملة لولو للعودة إلى المدرسة، العودة إلى السعادة، بدعم من ستيدلر ومابيد وواي بلس وجيجيز وفلامينغو. عروض وخصومات مذهلة على جميع مستلزماتك المدرسية. أنفقوا 100 درهم واحصلوا على فرصة للفوز بجوائز بقيمة 100,000 درهم، تشمل منح دراسية وأجهزة لوحية وسماعات رأس والعديد من الجوائز الأخرى المثيرة. سارعوا بزيارة أقرب متجر لولو إليكم أو تسوقوا عبر تطبيق لولو. لولو، حيث يأتي العالم للتسوق.

0: Put on your seatbelt and enjoy the ride.
1: حالة الطقس برعاية العربية للطيران.
2: درجة الحرارة دلوقتي في كل من إمارة دبي وإمارة الشارقة هي 36 درجة مئوية.
3: وفر أكثر مع العربية للطيران. سافر من الشارقة ابتداء من 449 درهم. احجز الآن عبر airarabia.com. تطبق الشروط والأحكام.

0: لما نقول
1: اليوم الحلو ده
0: يبقى اكيد مستنيكم يوم مش عادي. ولما تسمع حد بيبعت تحياته ويقول
2: تحياتي للقط بعتبارهم اخواتي
3: كيف كده كيفين ولا اقوله همشي،
0: هتتاكدوا ان السهره دي ما تتفوتش. لاول مره احمد سعد وديسكو مصر مع بعض في ليله واحده. عايز تعيش اجواءها؟ سجل وراي الميعاد 19 سبتمبر، والمكان سبيس 42 في العاصمه ابو ظبي. الحفله من تنظيم مومنتس ايفنتس، والتذاكر متوفره دلوقتي على platinumlast.net. واكيد ليله زي دي الراعي الاعلامي ليها العربيه 99.
4: شريك كاسيت حميد الشاعري،
5: يلا
4: نسمة صبا

0: رحلة الطريق إلى حتى بالتعاون مع شركة الوثبة للتأمين، حماية منذ عام 1996 مع تأمين السيارات، الصحة، المنازل، السفر، الجيت سكي، تأشيرات الزيارة وضد المخاطر الإلكترونية. اشتري تأمينك الآن عبر الموقع awnic.com. الوثبة للتأمين.
1: تسوق كل مستلزمات المدرسة الآن في كارفور لتحصل على فرصة للفوز بخمسين ألف نقطة شير. تطبق الشروط والأحكام.
2: أجمل الأغاني العربية تستمعون إليها

0: الساعة دلوقتي 7:27 في استديوهات العربية.
1: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع رسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام.
0: دايما لما تيجي تسأل أي حد إيه أحلى أيام في حياتك يقولك أيام الطفولة. ليه؟ مفيش مسؤولية، أنت قاعد كل حاجة واصلة لحد عندك وانت ما عندكش اي مشاكل، بتلعب وتمرح وتتفسح وتتفرج على كرتون فقط لا غير. على سيرة الكرتون بقى، دايما لما بنذكر فترة الكرتون في حياتنا لازم نذكر سبيستون. يعني سبيستون شفنا عليها طبعا كتير افلام كرتون كلنا بنحبها، ومش بس بنحبها، بنحب كمان. واكتر الحاجات اللي بتميز الكرتون ده ان احنا كنا بنحفظ التتر بتاعها، لانه كان بيعلم جدا فينا، كان بيبقى فيه كلام حلو جدا وفيه قيم حلوه قوي بتفضل عايشه معانا على مر سنين طويله، وبمجرد ما بنسمعها مره تانية بترجعنا فلاش باك لايام فعلا حلوه واكيد وحشتنا. يعني مثلا تبقوا قاعدين كده وفجاه تسمعوا الاغنيه دي، ماوكلي فتى الادغال،

0: الله.
1: ولا مثلا مثلا مثلا وانتوا قاعدين كده تفتكروا حاجة كانت بقى ايه بلغة النهاردة ترند بس في وقتها طلع منها بقى كل حاجة اقلام وكشاكيل وكراريس وساعات وكل حاجة في الدنيا، ايه هي؟ تعالوا افكركم.
2: سلاحف النينجا
0: طبعا،
2: نينجا
0: تيرتلز، عشان برضو كل يبقى ايه عارف احنا بنتكلم في ايه.
1: طبعا على فكرة لغاية دلوقتي في ناس بتحب كتير جدا موضوع سلاحف النينجا ولغاية النهاردة بنتفرج عليها. برضو من ضمن الحاجات التي لا تنسى مثلا، تعالوا بقى أسمعكم الكبيرة.
0: هزيم الرعد،

طب ليه وائل بقى انت عمال تفكرنا بكل الكلام ده؟ هقول لكم دلوقتي انا ليه بفكركم بكل الكلام ده، لان الكلام ده كله واكتر منه بكتير جاي لكم في ليله واحده مع الحفله الختاميه في بيت ذا هيت السيزون الخامس. كل الاغاني اللي حفظناها وكبرنا عليها مع اغاني سبيس تون هيكون في ليله استثنائيه جدا في قاعه 8 في دبي وورلد تريد سنتر يوم 23 اغسطس. هتقابله هناك بقى صاحب الصوت الجميل اللي رافق طفولتنا واللي غنى كل الأغاني دي وأكتر منها بكتير، اللي هو طارق العربي طرقان وابنه محمد طرقان لايف على المسرح. صوت طارق العربي طبعا زي ما قلت لكم يعني رافق طفولتنا في كل أفلام الكرتون اللي احنا حفظنا التتراب بتاعتها، مع طاقة محمد ابنه كمان. كل ده هيكون في ليلة بتجمع جيلين مع بعض، جيل سبيس تون القديم والجيل الجديد. مرة تانية ما تفوتوش الختام مع بيت ذا هيت دي اكس بي السيزون الخامس، لان دي ليلة هنرجع فيها كلنا لفترة الطفولة ونسمع كل الأغاني اللي اكيد ما نسيناهاش.

0: بتستمر حتى بتقديم الطبيعة والمغامرة والاسترخاء، ودلوقتي مع مطعم كنارة ومع الشيف فيكاس خانا في جيما بفندق جي اي حصن حتى، أضافت تجربة طعام استثنائية للاستكشاف. خطط دلوقتي عشان زيارتك اللي جاية إلى حتى.
1: تجارب تسوق مذهلة مع مفاجآت صيف دبي. تسوقوا لدى متاجر إي ماكس في دبي حتى 30 من أغسطس واحصلوا على 10 أضعاف نقاط شكرا على المشتريات المؤهلة. استمتعوا بهدايا فاخرة وعروض حصرية على أجهزة الكمبيوتر المحمولة والأجهزة اللوحية وأجهزة ماك بوك وآيباد. جددوا أجهزتكم واحصلوا على أحدث التقنيات والمزيد من المكافآت حصريا لدى إي ماكس. للمزيد من المعلومات زوروا mydss.ae. تطبق الشروط والأحكام.
2: استعدوا للعودة للمدرسة مع سكتشرز. اشتروا زوجين من أحذية الأطفال ب399 درهما فقط واحصلوا على مجموعة مدرسية مجانا. اختاروا من بين 4 تصاميم محدودة الإصدار. وللأهل زوجان من الأحذية ب599 درهما فقط. أسرعوا فالعروض لفترة محدودة. تطبق الشروط والأحكام.
3: أجمل الأغاني العربية تستمعون إليها على العربية 99.

طبعا كالعادة أحسنتم جدا جدا جدا جدا وكله بعت الإجابات صح. أغنية النهاردة هي أغنية لديسكو مصر وكان فيها كمان ويجز, اسم الأغنية كيفي كده, هو ده الحل الصح. بشكركم جدا جدا جدا, ولكن النهاردة بروح رياضية جميعا نقول لأختكم اللي ربحت معايا آخر تذكرتين النهاردة, ريتا مشرقي, مبروك يا ريتا, ألف ألف مبروك, وإن شاء الله قسم الجوائز هتوصل معاك قريب جدا عشان تستلمي جائزتك. بكده أكون وصلت معاكم النهاردة لختام فري واي وختام الأسبوع. بشكركم جدا جدا جدا على كل اللي قدمتوه معايا على مدار الأسبوع, وإن شاء الله تقضوا كده ويك إند سعيد, ونرجع نتقابل يوم الاثنين في نفس التوقيت على هوا 99 العربية. ودلوقتي أقول لكم have a nice weekend وتصبحوا على ألف خير.

0: صوتٌ بلا صورة.
1: استقبلت جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم أكثر من 20,500 طلب للمشاركة في الدورة 29 للجائزة، كانت من 135 دولة حول العالم. هذا العدد دل على شيء، فإنما يدل على المكانة العالمية التي وصلت لها هذه الجائزة.
2: مبادرة على دربك تتيح للسائقين في حال وقوع حادث مروري بسيط التوجه مباشرة إلى أقرب محطة بترول لفتح التقرير دون الحاجة إلى انتظار الدورية.
3: افتتحنا صالة الانتظار الجديدة في مبنى 3 بالشراكة مع أوبر، وقد تم تصميم هذه الصالة خصيصا لخدمة مستخدمي تطبيقي أوبر وكريم من خلال توفير بيئة مكيفة بالكامل ومخصصة للانتظار والاستعداد قبل التوجه إلى المركبة.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARN.
4: الإمارات وسبع دول عربية وإسلامية تدين سياسات إسرائيل الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وزير الخارجية السوري: من المبكر بحث اتفاق استراتيجي مع إسرائيل. انفجارات في صور جنوب لبنان بالتزامن مع زيارة رئيس الوزراء.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية مباشرة من شبكة ARN.
4: نجدد التحية مستمعينا الكرام، وأهلا بكم لهذه النشرة الإخبارية من شبكة ARN، في تقديمها فيصل العسيلي. أعرب وزراء خارجية دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ودولة قطر والمملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية إندونيسيا وجمهورية باكستان الإسلامية والجمهورية التركية وجمهورية مصر العربية عن إدانتهم القاطعة لاستمرار سياسات إسرائيل الاستيطانية غير القانونية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ورفضهم الكامل لمخطط E1 الاستيطاني وما يرتبط به من أنشطة استيطانية شرق القدس الشرقية المحتلة. كما يجددون إدانتهم للانتهاكات وأعمال العنف التي يرتكبها المستوطنون بدعم من سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته، ويؤكدون أن هذه الممارسات لا تنتقص بأي حال من الأحوال من حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، وتشكل انتهاكات للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، كما تمثل تهديدا خطيرا للأمن والسلم الإقليمي والدولي. ويحذر الوزراء من أن مخطط E1 الاستيطاني يشكل تصعيدا خطيرا من شأنه المضي قدما في التوسع الاستيطاني والضم وتقويض التواصل الجغرافي للأرض الفلسطينية المحتلة، ولا سيما بين الضفة الغربية والقدس الشرقية، بما يهدد قابلية تجسيد دولة فلسطينية مستقلة ومتصلة جغرافيا وقابلة للحياة على أساس خطوط عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. وتشكل هذه الإجراءات تحديا مباشرا للجهود الدولية الرامية إلى تحقيق السلام، وفي مقدمتها خطة الرئيس دونالد ترامب للسلام الشاملة بما تتضمنه من رفض قاطع للضم والتهجير القسري، فضلا عن الآلات المتوخة لتنفيذها بما في ذلك من خلال مجلس السلام، وكذلك التزام الرئيس ترامب الراسخ بعدم السماح بضم الضفة الغربية بهدف تحقيق الاستقرار وإنهاء الصراع. أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن اعتماد قرار الرسوم المراجعة لمؤسسات التعليم العالي ومؤسسات التعليم والتدريب التقني والمهني، وذلك تنفيذا لمستهدفات المرسوم بقانون اتحادي في شأن التعليم العالي والبحث العلمي، وبما ينسجم مع الجهود الوطنية الرامية إلى تطوير منظومة تعليم عال وتعليم تقني ومهني تتميز بالكفاءة والمرونة والاستدامة، وتعزز جودة المؤسسات والبرامج الأكاديمية والتدريبية بما يواكب الأولويات الوطنية. أعلنت بلدية دبي عن إعادة تنظيم محفظة تضم 20 خدمة من ضمن باقة خدماتها الموجودة للأفراد وقطاعات الأعمال، في خطوة تهدف إلى تبسيط رحلة وتجربة المتعامل وتحسين كفاءة تقديم الخدمات وتعزيز المرونة والاستباقية واختصار الإجراءات الإضافية، بما يتكامل مع تطلعات دبي لتكون الأفضل عالميا في جودة الخدمات الحكومية. حول ذلك تحدثت لمركز الأخبار منال عبيد بن يعروف مدير إدارة إسعاد المتعاملين في بلدية دبي.
5: تم إعادة هندسة وتعديل نموذج العمل لعشرين خدمة بهدف تبسيط رحلة المتعامل وتحسين كفاءة تقديم الخدمة، بما يتكامل مع سياسة خدمات 360 وبما يعزز المرونة والاستباقية. هذه الخدمات موجهة لقطاع الأفراد وقطاعات الأعمال، وتم إعادة هندستها إما عبر إلغائها أو دمجها مع خدمات أخرى ضمن نطاق عمل بلدية أو مع جهات أخرى لضمان انسيابية الإجراءات مثل دمج خدمة تخصيص الأراضي السكنية مع خدمات مؤسسة محمد بن راشد الإسكان. كذلك لامس التطوير خدمات تراخيص البناء وخدمات الصرف الصحي وخدمات الصحة. كذلك تم نقل مجموعة من الخدمات لهيئة دبي للبيئة والتغير المناخي لضمان تبسيط رحلة المتعامل.
0: الأخبار من شبكة ARN.
4: أكد وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني أن الحديث عن أي اتفاق استراتيجي مع إسرائيل ما زال مبكرا جدا، مشددا على أن الأولوية بالنسبة إلى دمشق تتمثل في وقف الهجمات الإسرائيلية على سوريا. وقال الشيباني إن إسرائيل لا ينبغي أن تملي على دمشق تحالفاتها أو شراكاتها. وفيما يتعلق بإيران، أشار وزير الخارجية السوري إلى وجود إمكانية لإجراء اتصالات بين دمشق وطهران، لكنه شدد على ضرورة

0: حزب الله من سلاحه تمهيدا لاستعادة قرار السلم والحرب مع إسرائيل. أعلنت اليابان أنها أبلغت روسيا احتجاجها بعد إخطارها بعزم موسكو على إجراء تجارب صاروخية قبالة جزر الكوريل المتنازع عليها، والتي زارها هذا الشهر الرئيس فلاديمير بوتين. ارتفعت حصيلة ضحايا الفيضانات المدمرة التي ضربت جنوبي الصين الشهر الماضي إلى 159 شخصاً وفق ما أفادت به وسائل الإعلام الرسمية، ولا يزال 10 أشخاص في عداد المفقودين. ضرب زلزال قوي بقوة 7.2 بالعشرة درجات منطقة الأنديز في جنوب بيرو، فاهتزت أجزاء من تلك السلسلة الأطول في العالم، وتساقطت الصخور والأتربة على الطرق، وغادر السكان منازلهم إلى الشوارع دون تسجيل وفيات. ختاما، توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا إلى غائم جزئيا أحيانا، مع فرصة تكون بعض السحب الركامية شرقا وجنوبا يصاحبها سقوط أمطار بعد الظهر، مع ارتفاع تدريجي في درجة الحرارة، ويصبح رطبا ليلا وصباح الأحد على بعض المناطق الساحلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا. بهذا الخبر نصل وإياكم إلى ختام هذه النشرة، قدمناها لكم من شبكة ARN. في أمان الله.
1: الأخبار من شبكة ARN.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: إلى برامجنا على العربية 99.
1: العربية 99.

0: بريس وان بليز.
1: انا طالع على فلورزي.
0: فلورزي؟ ليش شوفي بفلورزي؟
1: فيه جيمينج وجديد الاي اي.
2: ويلكم تو ذا فيوتشر.
0: اوه كمان في مشاهير قاعدين هني؟
1: ايه كل اخبارهم توصل هنا.
0: طيب شو اسمه هيدا المكان؟
1: هذا المكان اسمه انرجي.

0: بتلاقوها ببرنامج واحد
1: انرجي مع ياسمين من الاثنين للجمعة من الثانية وحتى الخامسة مساء على العربية 99. لكل من يمشي عكس الطابور، ولمن دائما له حضور، ولكل من يحتاج أكثر من زمزمية، وفي اختيار الحقائب يحقق الدرجة النهائية. لكل فكرة مميزة وحلم كبير وبداية عام دراسي جديد، تسوق كل مستلزمات المدرسة الآن في كارفور لتحصل على فرصة للفوز بخمسين ألف نقطة شير، واكتشف كل ما يحتاجونه لكل ما يميزهم في كارفور. تطبق الشروط والأحكام.

وعسيلي شايف ان الدنيا دي بوسي عبرت عن احساس ناس كتير في الدنيا لما قالت واحنا بقى بنوعدكم بليلة أسطورية بمعنى الكلمة. ليلة هيكون فيها روبي ومحمود العسيلي وبوسي على مسرح واحد، يعني ليلة كلها حماس وطاقة ومشاعر. معادنا مع بعض يوم 28 أغسطس على مسرح اتحاد أرينا أبو ظبي، والتذاكر دلوقتي متوفرة على platinumlast.net. وطبعا ليلة بالجمال ده الراعي الإعلامي ليها لازم يكون العربية 99.

0: استعدوا للعودة للمدرسة مع سكتشرز. اشتروا زوجين من أحذية الأطفال ب 399 درهما فقط واحصلوا على مجموعة مدرسية مجانا. اختاروا من بين 4 تصاميم محدودة الإصدار. وللأهل زوجان من الأحذية ب 599 درهما فقط. أسرعوا فالعروض لفترة محدودة، تطبق الشروط والأحكام.
1: هذا الصيف المرح لا يتوقف في دبي فيستيفال سيتي مول. استمتع بأجواء ترفيهية عائلية واكسب المكافآت مع برنامج بلو ريوردز. قم بزيارة وجهات الترفيه المشاركة واجمع النقاط بلو عبر تطبيق بلو ريوردز. احصل على 500 نقطة بعد زيارتك الأولى، و1000 نقطة بعد الثانية، و2000 نقطة بعد الثالثة، و5000 نقطة بعد زيارتك الرابعة. استبدل نقاطك للاستمتاع بالتسوق وتناول الطعام والأنشطة الترفيهية والمزيد. دبي فيستيفال سيتي مول، وجهة المرح العائلي المتواصل. خطط لزيارتك عبر dubaifestivalcitymall.com.

0: رحلة الطريق الكبرى تقدمها لكم جامعة حمدان بن محمد الذكية. تعليم ذكي ومرن مصمم ليناسب حياتكم وطموحاتكم. برامج معتمدة في البكالوريوس والماجستير والدكتوراه، إلى جانب برامج التطوير المهني لبناء مهارات المستقبل في كل مرحلة من مسيرتكم. انضموا إلى مئات الآلاف من الدارسين الذين اختاروا التعلم الذكي. مستقبلكم يبدأ من هنا. اعرفوا المزيد. النداء الأخير لجميع الأهالي، هذه فرصتكم الأخيرة للاستفادة من عرض إجازة الأطفال مجاناً على جزيرة ياس قبل انطلاق العام الدراسي. الأطفال دون 12 عاماً يقيمون ويأكلون الوجبات مجاناً في فنادق جزيرة ياس، ويستمتعون بدخول مجاني طوال الصيف إلى 3 مدن ترفيهية داخلية ومدينة مائية استثنائية، بما في ذلك عالم فراري ياس ووتر وورلد وعالم وورنر براذرز وسي وورلد جزيرة ياس أبوظبي. لا تدعوا هذه الفرصة تفوتكم. احجزوا الآن حصريا عبر yasisland.com.
1: بقولك، ايه رأيك الشهر الجاي نشتري بيت لينا بدل الإيجار؟
2: خير، انت ورست ولا ايه؟
1: لا يا بنتي، بس مع كاسل ان كي نقدر نشتري بيت بالتقسيط سواء تحت الإنشاء أو جاهز للاستلام، ومن أكبر المطورين زي دمعك عزيزي دانوب بنغاطي ونخيل، وقسطه ممكن يبقى قريب من اللي بندفعه إيجار كل شهر.
2: بجد؟
1: طبعا، ولو مش مصدقاني كلميهم على 800 كاسل واسألي بنفسك. كاسل اند كي، دبي بيتنا، يلا نلاقي لك.

0: صوت بلا صورة.
1: استقبلت جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم أكثر من 20,500 طلب للمشاركة في الدورة 29 للجائزة، كانت من 135 دولة حول العالم. هذا العدد ندل على شيء، فإنما يدل على المكانة العالمية التي وصلت لها هذه الجائزة.
2: مبادرة على دربك تتيح للسائقين في حال وقوع حادث مروري بسيط التوجه مباشرة إلى أقرب محطة بترول لفتح التقرير دون الحاجة إلى انتظار الدورية.
3: افتتحنا صالة الانتظار الجديدة في مبنى 3 بالشراكة مع أوبر، وقد تم تصميم هذه الصالة خصيصا لخدمة مستخدمي تطبيقي أوبر وكريم من خلال توفير بيئة مكيفة بالكامل ومخصصة للانتظار والاستعداد قبل التوجه إلى المركبة.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARL.
4: الإمارات وسبع دول عربية وإسلامية تدين سياسات إسرائيل الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وزير الخارجية السوري: من المبكر بحث اتفاق استراتيجي مع إسرائيل. انفجارات في صور جنوبية لبنان بالتزامن مع زيارة رئيس الوزراء.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية مباشرة من شبكة ARN.
4: نجدد تحية مستمعينا الكرام، وأهلا بكم لهذه النشرة الإخبارية من شبكة ARN، في تقديمها فيصل العسيلي. أعرب وزراء خارجية دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ودولة قطر والمملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية إندونيسيا وجمهورية باكستان الإسلامية والجمهورية التركية وجمهورية مصر العربية عن إدانتهم القاطعة لاستمرار سياسات إسرائيل الاستيطانية غير القانونية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ورفضهم الكامل لمخطط E1 الاستيطاني وما يرتبط به من أنشطة استيطانية شرق القدس الشرقية المحتلة. كما جددوا إدانتهم للانتهاكات وأعمال العنف التي يرتكبها المستوطنون بدعم من سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته، ويؤكدون أن هذه الممارسات لا تنتقص بأي حال من الأحوال من حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، وتشكل انتهاكات للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، كما تمثل تهديدا خطيرا للأمن والسلم الإقليمي والدولي. ويحذر الوزراء من أن مخطط E1 الاستيطاني يشكل تصعيدا خطيرا من شأنه المضي قدما في التوسع الاستيطاني والضم وتقويض التواصل الجغرافي للأراضي الفلسطينية المحتلة، لا سيما بين الضفة الغربية والقدس الشرقية، بما يهدد قابلية تجسيد دولة فلسطينية مستقلة ومتصلة جغرافيا وقابلة للحياة على أساس خطوط عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. وتشكل هذه الإجراءات تحديا مباشرا للجهود الدولية الرامية إلى تحقيق السلام، وفي مقدمتها خطط الرئيس دونالد ترامب للسلام الشاملة بما تتضمنه من رفض قاطع للضم والتهجير القسري، فضلا عن الآلات المتوخاة لتنفيذها بما في ذلك من خلال مجلس السلام، وكذلك التزام الرئيس ترامب الراسخ بعدم السماح بضم الضفة الغربية بهدف تحقيق الاستقرار وإنهاء الصراع. أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن اعتماد قرار رسوم المراجعة لمؤسسات التعليم العالي ومؤسسات التعليم والتدريب التقني والمهني، وذلك تنفيذا لمستهدفات المرسوم بقانون الاتحادي في شأن التعليم العالي والبحث العلمي، وبما ينسجم مع الجهود الوطنية الرامية إلى تطوير منظومة تعليم عالي وتعليم تقني ومهني تتميز بالكفاءة والمرونة والاستدامة، وتعزز جودة المؤسسات والبرامج الأكاديمية والتدريبية بما يواكب الأولويات الوطنية. أعلنت بلدية دبي عن إعادة تنظيم محفظة تضم 20 خدمة من ضمن باقة خدماتها الموجهة للأفراد وقطاعات الأعمال، في خطوة تهدف إلى تبسيط رحلة وتجربة المتعامل وتحسين كفاءة تقديم الخدمات وتعزيز المرونة والاستباقية واختصار الإجراءات الإضافية، بما يتكامل مع تطلعات دبي لتكون الأفضل عالميا في جودة الخدمات الحكومية. حول ذلك تحدثت لمركز الأخبار منال عبيد بن يعروف مدير إدارة إسعاد المتعاملين في بلدية دبي.
5: تم إعادة هندسة وتعديل نموذج العمل لعشرين خدمة بهدف تبسيط رحلة المتعامل وتحسين كفاءة تقديم الخدمة بما يتكامل مع سياسة خدمات 360 وبما يعزز المرونة والاستباقية. هذه الخدمات موجهة لقطاع الأفراد وقطاعات الأعمال وتم إعادة هندستها إما عبر إلغائها أو دمجها مع خدمات أخرى ضمن نطاق عمل البلدية أو مع جهات أخرى لضمان انسيابية الإجراءات مثل دمج خدمة تخصيص الأراضي السكنية مع خدمات مؤسسة محمد بن راشد للإسكان. كذلك لامس التطوير خدمات تراخيص البناء وخدمات الصرف الصحي وخدمات الصحة. كذلك تم نقل مجموعة من الخدمات لهيئة دبي للبيئة والتغير المناخي لضمان تبسيط رحلة المتعامل.
0: الأخبار من شبكة ARN.
4: وصفت بريطانيا وكندا وأستراليا القرار الإسرائيلي بإغلاق التحقيق في مقتل 6 من مواطنيها وفلسطيني كان برفقتهم بالمخزي، وجددت الدول الثلاث مطالبها بالعدالة والمساءلة. وكان 7 يعملون في منظمة المطبخ المركزي العالمي الخيرية وقتلوا إثر غارة إسرائيلية استهدفت قافلتهم في قطاع غزة في إبريل 2024. أكد وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني أن الحديث عن أي اتفاق استراتيجي مع إسرائيل ما زال مبكرا جدا، مشددا على أن الأولوية بالنسبة إلى دمشق تتمثل في وقف الهجمات الإسرائيلية على سوريا. وقال الشيباني إن إسرائيل لا ينبغي أن تملي على دمشق تحالفاتها أو شراكاتها.

0: استهدفت مخابئ عدة في إطار تصعيد العمليات ضد المسلحين المتمردين في البلاد. وأوضح الجيش في بيانه أن 12 مسلحاً قتلوا في عمليات منفصلة خلال الأسبوع الجاري في إقليم خيبر بختونخوا شمال غربي البلاد والمحاذي لأفغانستان، بينما قتل 37 آخرون في عمليات بإقليم بلوشستان جنوب غربي البلاد. أعلنت اليابان أنها أبلغت روسيا احتجاجها بعد إخطارها بعزم موسكو على إجراء تجارب صاروخية قبالة جزر الكوريل المتنازع عليها، والتي زارها هذا الشهر الرئيس فلاديمير بوتين. ختاما، توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا إلى غائم جزئيا أحيانا، مع فرصة تكون بعض السحب الركامية شرقا وجنوبا، يصاحبها سقوط أمطار بعد الظهر مع ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة، ويصبح رطبا ليلا وصباح الأحد على بعض المناطق الساحلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا. بهذا الخبر نصل وإياكم إلى ختام هذه النشرة، قدمناها لكم من شبكة ARN. في أمان الله.
1: الأخبار من شبكة ARN.

0: وانتوا جاهزين؟
1: فاكرين اللي حصل في اخر حفلة للهضبة؟ التذاكر خلصت واللي ملحقش وفضل يتمنى لو كان هناك.
2: ولو كنت من المحظوظين اللي حضروها، استعد تعيش احساس اكبر، حفل اضخم واغاني جديدة وذكريات حتضل معك.
1: بعد واحدة من أقوى حفلات العام الماضي، الهضبة عمرو دياب رجع دبي على مسرح كوكاكولا أرينا.
2: السبت 7 نوفمبر استعد لليلة كل طاقة وإحساس وأكبر هيتس وأغاني الألبوم الجديد.
3: الأحمر شكله عليك خطير وجنان خالص.
1: هنغني وهنرقص وهنعمل ذكريات جديدة في ليلة واحدة مع الهضبة.
3: وكتلك مش ناوي على حاجة، ما في
2: ما تنسى احجز هلأ، اضمن مكانك قبل ما تخلص التذاكر.
1: احجزوا مكانكم دلوقتي من خلال موقع كوكاكولا أرينا أو platinumlist.net.
2: الحفل من تنظيم فان بوس إيفنتس
1: والراعي الإعلامي العربية 99. 7 نوفمبر هنغني مع الهضبة، لأن بعض الحفلات بنحضرها لكن حفلة الهضبة بنعيشها.

0: رحلت الطريق إلى حتى بالتعاون مع شركة الوسبة للتأمين، معكم في كل خطوة. اكتشفوا تأمين السيارات، الصحة، المنازل، السفر، الجيتسكي، تأشيرة الزيارة وضد المخاطر الإلكترونية. زوروا الموقع awnic.com. الوسبة للتأمين.
1: رحلة الطريق الكبرى تقدمها لكم جامعة حمدان بن محمد الذكية. تعليم ذكي ومرن مصمم ليناسب حياتكم وطموحاتكم. برامج معتمدة في البكالوريوس والماجستير والدكتوراه، إلى جانب برامج التطوير المهني لبناء مهارات المستقبل في كل مرحلة من مسيرتكم. انضموا إلى مئات الآلاف من الدارسين الذين اختاروا التعلم الذكي. مستقبلكم يبدأ من هنا. اعرفوا المزيد.
2: أمي أنا جاهزة للمدرسة.
1: بهذه السرعة ما زلنا بحاجة إلى حذاء وحقيبة ظهر، وأثليتكو لديهم كل ما نحتاجه. والآن يمكننا الحصول على زوجين من الأحذية أو حقيبتي ظهر مقابل 399 درهما، بالإضافة إلى هدية مجانية بقيمة 100 درهم. لديهم أيضا علامات مثل A6, سكيتشرز، أديداس، وهيرشل بلس، وأون، وهوكا، والمزيد.
2: الآن أنا جاهزة.
1: استعدوا للعودة إلى المدارس مع أثليتكو. حملوا تطبيق IV الآن. تطبق الشروط والأحكام.

ناي برودكشن ودي اكس بي لايف بيقدموا لكم ليلة استثنائية تجمع النجمين وائل جسار ورامي جمال يوم 4 سبتمبر على مسرح قاعة الشيخ راشد بمركز دبي التجاري العالمي.

استعدوا لأمسية مليانة أجمل الأغاني الرومانسية والإحساس والذكريات مع اثنين من أبرز نجوم الغناء العربي بليلة ما بتتكرر. ما تفوتوا واحدة من أجمل حفلات الصيف بدبي. الراعي الإعلامي العربية 99.

0: بريس وان بليز.
1: انا طالع على فلورزي.
0: فلورزي؟ ليش شوفي بفلورزي؟
1: فيه جيمينج وجديد الاي اي.
2: ويلكم تو ذا فيوتشر.
0: اوه كمان في مشاهير قاعدين هني؟
1: ايه كل اخبارهم توصل هنا.
0: طيب شو اسمه هيدا المكان؟
1: هذا المكان اسمه انرجي.

0: سيل في دبي.
1: أشياء أكثر وأكثر بتلاقوها ببرنامج واحد.
0: إنرجي.
2: إنرجي مع ياسمين من الاثنين إلى الجمعة من الثانية وحتى الخامسة مساء على العربية 99.
3: استعدوا للعودة للمدرسة مع سكتشرز. اشتروا زوجين من أحذية الأطفال ب399 درهما فقط واحصلوا على مجموعة مدرسية مجانا. اختاروا من بين 4 تصاميم محدودة الإصدار. وللأهل زوجان من الأحذية ب599 درهما فقط. أسرعوا فالعروض لفترة محدودة، تطبق الشروط والأحكام.
4: كن مليونير بلو مع موسم العودة إلى المدارس مع مفاجآت صيف دبي. أنفق 300 درهم أو أكثر حتى 30 من أغسطس في دبي في السيفل سيتي مول لفرصة الفوز بمليون نقطة بلو. تتوجك مليونير بلو لتصبح مليونير بلو القادم. لا تفوت كذلك زيارة أكاديمية دبي في السيفل سيتي مول لتعيش تجربة تفاعلية مبتكرة تتيح لك فرصة الفوز بجوائز قيمة. تسوق، العب واربح. تطبق شروط والأحكام. للمزيد قم بزيارة mydss.ae.

أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com. رحلة الطريق إلى حتى عادت من جديد على العربية 99. السبت 12 من سبتمبر سينطلق 400 مستمع محظوظ عبر طريق الجبال الساحرة إلى فندق جي اي حتى فورت الفخم. افطار 5 نجوم، فعاليات عائلية ممتعة، وجوائز طوال الصباح، بالإضافة إلى ليلة إقامة فاخرة في فندق جي اي ليك فيو عند العودة إلى المدينة. والأجمل من ذلك، سيعود أحد المستمعين إلى منزله بجائزة نقدية قدرها 10,000 درهم. رحلة الطريق إلى حتى على العربية 99 بالتعاون مع الوثبة للتأمين، جامعة حمدان بن محمد الذكية، ولباس من الغرير.

0: صوت بلا صورة.
1: استقبلت جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم أكثر من 20,500 طلب للمشاركة في الدورة 29 للجائزة، كانت من 135 دولة حول العالم. هذا العدد إن دل على شيء فإنما يدل على المكانة العالمية التي وصلت لها هذه الجائزة.
2: مبادرة على دربك تتيح للسائقين في حال وقوع حادث مروري بسيط التوجه مباشرة إلى أقرب محطة بترول لفتح التقرير دون الحاجة إلى انتظار الدورية.
3: افتتحنا صالة الانتظار الجديدة في مبنى 3 بالشراكة مع أوبر، وقد تم تصميم هذه الصالة خصيصا لخدمة مستخدمي تطبيقي أوبر وكريم من خلال توفير بيئة مكيفة بالكامل ومخصصة للانتظار والاستعداد قبل التوجه إلى المركبة.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: موجز لأهم وآخر الأنباء من شبكة ARN، أهلا بكم. أعرب وزراء خارجية دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ودولة قطر والمملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية إندونيسيا وجمهورية باكستان الإسلامية والجمهورية التركية وجمهورية مصر العربية عن إدانتهم القطع لاستمرار سياسات إسرائيل الاستيطانية غير القانونية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ورفضهم الكامل لمخطط E1 الاستيطاني وما يرتبط به من أنشطة استيطانية شرق القدس الشرقية المحتلة. كما جددوا إدانتهم للانتهاكات وأعمال العنف التي يرتكبها المستوطنون بدعم من سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته. وصفت بريطانيا وكندا وأستراليا القرار الإسرائيلي بإغلاق التحقيق في مقتل 6 من مواطنيها وفلسطيني كان برفقتهم بالقرار المخزي، وجددت الدول الثلاث مطالبها بالعدالة والمساءلة. وكان 7 يعملون في منظمة المطبخ المركزي العالمي الخيرية وقتلوا إثر غارة إسرائيلية استهدفت قافلتهم في قطاع غزة في أبريل 2024. أكد وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني أن الحديث عن أي اتفاق استراتيجي مع إسرائيل ما زال مبكرا جدا، مشددا على أن الأولوية بالنسبة إلى دمشق تتمثل في وقف الهجمات الإسرائيلية على سوريا. وقال الشيباني إن إسرائيل لا ينبغي أن تملي على دمشق تحالفاتها أو شراكاتها. أعلن الجيش الباكستاني مقتل 49 مسلحا في عمليات مداهمة استندت إلى معلومات استخباراتية استهدفت مخابئ عدة في إطار تصعيد العمليات ضد المسلحين المتمردين في البلاد. أعلنت اليابان أنها أبلغت روسيا احتجاجها بعد إخطارها بعزم موسكو على إجراء تجارب صاروخية قبالة جزر الكوريل المتنازع عليها والتي زارها هذا الشهر الرئيس فلاديمير بوتين. ختاما، توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا إلى غائم جزئيا أحيانا مع فرصة تكون بعض السحب الركامية شرقا وجنوبا يصاحبها سقوط أمطار بعد الظهر مع ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة. نهاية الموجز في أمان الله.
0: الأخبار من شبكة ARN.

قصة نجاح تبدأ بالجمهور المناسب مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. تصل علامتك التجارية إلى جمهور يتابع بكامل تركيزه بلا تمرير ولا تخطي للإعلان، فقط انتباه كامل وتأثير حقيقي. 2026 أكبر عام للسينما هذا العقد، فاجعل حملتك الإعلانية تتألق إلى جانب أضخم الأفلام العالمية. اكتشف قوة الإعلان السينمائي من 21 إلى 25 من سبتمبر، واحجز جلستك المجانية الآن عبر cinemarsvp.com.

0: لما نقول
1: اليوم الحلو ده
0: يبقى أكيد مستنيكم يوم مش عادي. ولما تسمع حد بيبعت تحياته ويقول
2: تحياتي للفرد بعتبارهم إخواتي كيف كده؟ كفين؟ ولا أقوله همشي؟
0: هتتأكدوا إن السهرة دي ما تتفوتش. لأول مرة أحمد سعد وديسكو مصر مع بعض في ليلة واحدة. عايز تعيش أجواءها؟ سجل وراي الميعاد 19 سبتمبر والمكان سبيس 42 في العاصمة أبو ظبي. الحفلة من تنظيم مومنتس إيفنتس والتذاكر متوفرة دلوقتي على platinumlast.net. وأكيد ليلة زي دي الراعي الإعلامي ليها العربية 99.

0: بقولك ايه رأيك الشهر الجاي نشتري بيت لينا بدل الإيجار؟
1: خير، انت ورثت ولا ايه؟
0: لا يا بنتي، بس مع كاسل ان كي نقدر نشتري بيت بالتقسيط، سواء تحت الإنشاء أو جاهز للاستلام، ومن أكبر المطورين زي دمعك عزيزي دانوب بنغاطي ونخيل، وقسطه ممكن يبقى قريب من اللي بندفعه إيجار كل شهر.
1: بجد؟
0: طبعا، ولو مش مصدقاني كلميهم على 800 كاسل واسألي بنفسك. كاسل اند كي، دبي بيتنا، يلا نلاقي لك بيت.

0: ضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com.
1: أمي أنا جاهزة للمدرسة.
2: بهذه السرعة ما زلنا بحاجة إلى حذاء وحقيبة ظهر وأثليتكو، لديهم كل ما نحتاجه، والآن يمكننا الحصول على زوجين من الأحذية أو حقيبتي ظهر مقابل 399 درهما، بالإضافة إلى هدية مجانية بقيمة 200 درهم. لديهم أيضا علامات مثل A6, سكيترز، أديداس، وهيرشل بلس، وأون، وهوكا، والمزيد.
1: الآن أنا جاهزة.
2: استعدوا للعودة إلى المدارس مع أثليتكو. حملوا تطبيق IV الآن. تطبق الشروط والأحكام.

0: قصة نجاح تبدأ بالجمهور المناسب مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. تصل علامتك التجارية إلى جمهور يتابع بكامل تركيزه بلا تمرير ولا تخطي للإعلان، فقط انتباه كامل وتأثير حقيقي. 2026 أكبر عام للسينما هذا العقد، فاجعل حملتك الإعلانية تتألق إلى جانب أضخم الأفلام العالمية. اكتشف قوة الإعلان السينمائي من 21 إلى 25 من سبتمبر، واحجز جلستك المجانية الآن عبر cinemarsvp.com.
1: بقولك، إيه رأيك الشهر الجاي نشتري بيت لينا بدل الإيجار؟
2: خير، أنت ورست ولا إيه؟
1: لا يا بنتي، بس مع كاسل إن كي نقدر نشتري بيت بالتقسيط، سواء تحت الإنشاء أو جاهز للاستلام، ومن أكبر المطورين زي دمعك، عزيزي، دانوب، بنغاطي ونخيل، وقسطه ممكن يبقى قريب من اللي بندفعه إيجار كل شهر.
2: بجد؟
1: طبعاً، ولو مش مصدقاني كلميهم على 800 كاسل واسألي بنفسك. كاسل أند كي، دبي بيتنا، يلا نلاقي لك بيت.

نايت برودكشن ودي اكس بي لايف بيقدموا لكم ليلة استثنائية تجمع النجمين وائل جسار ورامي جمال يوم 4 سبتمبر على مسرح قاعة الشيخ راشد بمركز دبي التجاري العالمي.

يبدو لأوسي مليان أجمل الأغاني الرومانسية والإحساس والذكريات مع اثنين من أبرز نجوم الغناء العربي بليلة ما بتتكرر. ما تفوتوا واحدة من أجمل حفلات الصيف بدبي. الراعي الإعلامي العربية 99.

دبي على موعد مع أكبر تجمع إعلامي في المنطقة من 15 إلى 17 من سبتمبر. ينظم نادي دبي للصحافة قمة الإعلام العربي 2026 في نسخة استثنائية تحتفي ب 25 عاما من الريادة. ولأول مرة أكثر من 7 منتديات إعلامية متخصصة تجتمع تحت مظلة واحدة تجمع قادة الإعلام وصناع المحتوى والمبدعين ورواد المستقبل. لا تفوت الحدث الإعلامي الأبرز في المنطقة. سجلوا الآن عبر dpc.org.

هذا الصيف المرح لا يتوقف في دبي فيستيفال سيتي مول. استمتع بأجواء ترفيهية عائلية واكسب المكافآت مع برنامج بلو ريورد. قم بزيارة وجهات الترفيه المشاركة واجمع النقاط بلو عبر تطبيق بلو ريورد. احصل على 500 نقطة بعد زيارتك الأولى، و1000 نقطة بعد الثانية، و2000 نقطة بعد الثالثة، و5000 نقطة بعد زيارتك الرابعة. استبدل نقاطك للاستمتاع بالتسوق وتناول الطعام والأنشطة الترفيهية والمزيد. دبي فيستيفال سيتي مول، وجهة المرح العائلي المتواصل. خطط لزيارتك عبر dubaifestivalcitymall.com.

0: مبسوط قوي وخف ضغط الأمنيات المؤلمة. شيل من دماغك بكرة وانزل سلمة. شغل أغاني الذكريات استدعي مشهد من اللي فات. ترجع كمان تاني لورا صح اللي مات.
1: غمض قوي